قزيارة نجارك توب خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا من تقربة شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدا من تقريدا با ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجاب ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأبين تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفيني روك بهيالا زين وشيريني مم وفرهات شون لبي أفيني خجو سيابن

هنده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچت هنده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچت يان ملتك وكو كردا بي فايتخ

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك تشكولا.

0: قدرن أرتاس بها وبخير با روجا وجي باش با دسبيكا حفتية يه دسبيكا فيما هي هفي دارم كروجا وحمو بخير وخشي با وكاويس بها هينك بوان عورنكو خوال سر عمودي رابي چايا صباحة تجي بخير با تلتا
1: صباحة بخير دورين صباحة مو قدرن أرتا بخير وخشي با

0: جارك دن صباح وبخير باقو هدارين آرتا هل كويدا كيبن سلافي ما جوار إروج دسبيكا حفتية حفتية كجوداية دسبيكا كانوية د مهيجي ده هروها د روشا سقاي ده قو أما دبينن إصال ولو بايز خير كد دما خدا كت جروجا بين شمي ده بايزي خوراق هاند قو واز هات مجبر قو بارانا كخوش كمياك باش بتايبت الباجاري عمودي هات أف يكايا دبيجن قلكي جعر داري دورين باش تايبت أو قمارا بني عرضي قاوة قو كمياتي ولو زيدة در دي كذا يعني أو قمار قش بخور راهشتي بينا عرضي در خص خوش ونخوش قش در كت روجا بين
1: راستي اف باران دلي ما حموها شوت كرم حمول بنداوي بنو ديار بو عرض جبريا باراني كربو بهنا اخي الحال داري فوحي جبلي كون بيجن تدري شباكو داري خابة ذكر او باي هيني كلتا تخستي اريا بو دماكو هناك ام جول بو انشاكي زفستاني وهابيني وقربارغ وسجادة ودكا ايرو قرماهي ميتشب كن صوبية اي صاليان جي يا ايزن قاية لي بقشتي والله زفستان خوش علي بهناوي خوش هابوناوي خوش هاتناوي خوش ساعتها خوش بيا هابيني دستوي صاحب تخسير نكر لأم إيروج بوزفستاني تخوازن خو حاضر بك
0: دورين أزيد روجي سرمي وقرو قشيد بيا بين مبيراتا
1: وادي برف جي بباري وأزولو دهندر ده جد بمهجي دليمت زفستاني دي
0: آه إنا خو خلاص آتا تشيروكا قدني
1: بلي راستا

0: والله والله خوش يا بايز وزبستانا قلك ندل دا جبلك أو رنجن خوشك كل بازارة تشيد بن إجارة استراتيجي رنجو رنج دبا شخوت فان دمين داوي دا قلك تش دركتن قريدا بايز وزبستاني مكنا بيج خود روفيكي وسبزيين وينه جي سبانيغ بقري جي باليس الكام بقري جي فاصوليان بقري جي محمرة وصوربونا وي بقري جي قارس وزربونا وي بقري
1: تكر قوس وقزح
0: راستيش يعني دما درباسي بازاي تشعبت الهر در يتك بحن نار جي داكتن دو ديامن حن أطرشن بس خوش بس خوش يعني إجاج بلي كوكسن حزك إن برخوارني كاسكايا وان جهبه إدي كاسكاي تعمك خويا جودة هاي مانة
1: كاسكاي قلك خوش رنك خوارني وتعمك خوارني قشي دقهرينا دوريم براستي ودبي دمي دبتهاي بتوختان هدر دكبي كيف عمري قلك جيرتي لجار جاران يعني جروجا صباح إني دولو الجندي قرباوي قلك برتين فيديو هاتبون بلعفكرن أو سبزة بخورة كرج بارانا زيدا طاقي شمسي والواحي ويولو العرضي قوتن دارن هبون ولو خويا يبي بتشوف كنج قرم ذا هاتبون
0: داري أرتا جيرو شاغي وش كستبون
1: شاغ تبرز قريكتنا بس وقت عاد بيدار جو قرم دي نخو بال باوان قلكي زيدبو وبيرا باران وقش يعني باهوزة كباش بو روجا بريويل عمودي بو أو باهوز ليت عدل سبزي خلكي نهات إجا أو سبزيانا مناكش بو زفستاني يعني براستي وش خلكي قشاري هيفيدكن قش باراستي بن

0: أفشينا هي ناج بليغوك سفري رنجا رنج دكا ولو نفسي ياكي لخوار نيفت كي
1: دبي تشعب دخو بريا مع ديمانا
0: إجا إيما جمرنا باشامي بي قلوب
1: نا بنا أزي البرتة بساكنين أم قالا شين قايدك شين قايد تجاري تجاري مروان قلو ناكي
0: أري خوارني خوش دكا دوري
1: خوارني واجه قد بخوت كاربا يعني دبي جا خوارني هاتي مازك جينا يتي أميراتي يعني تهاش خوها بياني لي براستي جدلدا شين قايا كوبر خوارني تي خوارن هجر بيواز به هجر ترب هجر نها جرجير جي دركتي حمو بسودن بمنفعة نتنيج بوي مزناج بوي شو كانش جلكي باشا معدن كوتي دنا فيتامين كوتي دنا حسنا كو لجلا كسان فيرو كم كتي يوم درن تحليلات شو دكتن دبي حديدة الصفرة دا كتي سبانخ درمانة إجارة بري باباي هبوتي بيراتا راستي جي جلكي باشا جي بوي خوينية باشا جي بوي فقر دمي باشا وجي بوي جي بوي كتشان جي أزدزام هجرت نازدك سبانخ جي بوي كتشان شرا باشا
0: جي بوي رو باشا جبو پور باش افتشتی ولو حری گرینگن دو پیر حوالی مد گوتن نسیدان دگو ایمز گل کی جی حزناکم جا پشتیم ولو آگاهی دیم دگو سیدان ایجا جی حزنک آحری گرینگو یک ولو پوری وی باش ببه و روی وی و بتایبت یعنی افشینا هی گجی گلک معادن و ویتامینات دوان دهنه دورین ایجا آنا وقتا پیشی نرتع موانج جداي ولو تحس خوشتر النوك وقتها جو إجا دم تصر درباز دبا جافي في دم يقولوا مرت تزن جبك تزن مرت شيء بك تسي جارم بليس الكاتشيكر بس هي مسبان غتينك
1: زان بليس الكاتش دبل بلي يعني وكا بنجار تخوارن إيش بلي كود كفن محشي هذا دل دا بري خلكي بري دخوارن بنجار كلكي كيم بون جموان نبو نت خوينه ده نت رودة نت بوردة نت صحته ده إجا إيرو بمخابني بأوانا حمو برجع في خلكي كيم كتنه مكملات دركتنه حب دركتنا نب في دنا وبزرارن تيريناك تشتتك إيه كيم زدناك كيم تردك يا إجاهي بدار مقداري مراسي وجر خاك خويا بركة تشتين البرد دست خوا بخون تشتكي جئ مالي وجي خاكم بفدا ترتنا نفكرن يعني هر ناسكم هفجينة تجي صيدلياوي هن ليه نفكرن درمان وحبك شو ناتشتين طبيعي بكرش بالنيفة

0: البت گهداری ما دوان روزین خوشی پاییز باران دوباره سرماجی بلاف دبه ایجاد نواوی ده حاضری ما بهتر دبن گرتر دبن و گرک امبلس خلاص بکن از نظام لگوری کشو هوا دل دا دیاره في حفتي قشتي ويعور بعورك ينيف قرتي بي يانجي بتمام قرتي بي واحتمالا اقرى باراني جدي هبه يعني الفربة لقامش لو بي حسكي از نظان مداويا خلكتش دقيهين وان يعني ليه بقشتي جي إلو از قامش لو دهات مع عمودي من كسكسور ديت قوس قزة حديد مقو قالو إلو سبها لعمودي باران باريه يانجي افا هنا تأثيرا اي بروجي مباري نراسي از نظام كسكسوري كيلو قلك رنگ رنگ در كتب ودما كتو علي فرو در باز ذكر إجار كشو هايكي قلك خوش راستي دلو مرو خوش دكي قداري ما از بزانم إيرو كشو هوا طيبت العمودي دي چوابه بيستو حيشتي إيفاي دات كفا حيا شازدان دل دا جمو صار بو
1: جمدي بودو لو إيفاري باش جمدي بو بس از باراني نحس ياما هجر هاتبه أحمد باران هاتبه وفيس بهي بس ولو يعني دو إيفاري قلكي جمدي بو بتدر كتا دربة خلاص مستغناء سر حرتشتي
0: مكيف ومروحة ايدي
1: لما
0: وان خلاص
1: مكر قفلك ومراشتي
0: بس روجين خوشن خواك خوش شيرينا هينك يعني مروف دو خوازي ساعتي خو تمام قد خويت اللي اكو وكا من وقت دا ما ونهبة يدي قرق شاطر وزيرك بن وسري ايفاري رازين يعني حسابي فكنا بيج رابونا خويا صبهاب
1: افتشار بين صالت خوازم سيستما قد يكف جيانا من كزورا كبمتينا بوي
0: وي تجروات خراب تركي رجلاوك يا خوا

0: أزي هجمارة نامين واتساب بيج مهرواجي هن ناماج مرهاتنا هجمار صفر نه نه بين جاحي صفر شش شار نه سسين داد بيجا أز كليكش بليس الكاحز دكم وحر حفطي يسجي دكم هر ندا بوتاسيوم ومغنيزيوم قشي باش يعني في دي جي دكا
1: ترسا من ندا نها بأما كبشي بين نقص جب مرهاية بشتيوي
0: نقص جي بيرابوي باش ببي جيهان جي شانديد بيجا صباح الخير هم خير هاتنا تشاواند بأجواء روعة بعد هطول أمطار الخير والبركة دبي والله الشوارع والساحات قمار لي هي حر دري هي
1: إيش سلامك من طيبات جبوي جيهان هي راستي جي قلك زيرك جهاتي سرس به رادبة وهردم بيوندية لقل آرتا جي دك دستي تصابوت وهرهبة هيفي جي جقامش لشاندية دبي سباها وبخير بها دلدا ودورين والله إيرو دبي جي من شان زاروكا كو سبانخ يجمر بينن من قرار داري اليوم أطبخ يعني سبانخ وهيفي دارم روجا حموان بخير وخشي بها دستي تجي صاحبة هيفين وما نديدنا بنا وسط سبانخ يلك يباشي جال بر ليمون عندلتا نظام الليمون برتخون
0: ليمون
1: و ليمون برنج
0: وقويته جوتن بري انا كاش بش قهدارار بدم زلال كرين تلبك
1: ترب
0: او تفرن تفر الجمة
1: امام دبين تلب
0: انا از ظانم خلكي انسري كانيه و تلتمري وان ولود بيجن بس امام جيرد بيجن تفر قبل بر صبانغ قالك يخش
1: راس تو جهانك
0: بس باش ناي شيرين هنا
1: تمام هو يخشتك هنا نهن تزنه يعني بتشوكر هنا انا قوي موظني كنت كارسري خبخه خشنو تزنه

0: شيرين جمارد بيجي صبا وبخير با جالكس باس جبوا ودخارن ودفرا فين آنين بيرامي أفايا مرح سبب كرجي حق
1: خدي كسكينة حيرين فرافين بوي مجاركي حيران دنيا جبوي خانمي مالان و إيجا قلتش البردات تنداك بسوكي وقلتش ورن بيرات شيرين

0: دوباره سلافلو بن گهدار ما روجين دسبيك نجمها جوت مهي بعربي بين 20 الاول ودناوي اكتوبر شخوا اجا ناسكري اكتوبر الوردي اكتوبر بمبيي هالبت بمهي مها كطيبت بوهشياري بكانسر بسرطان الثدي طيبت اجا قالك جاران ام وي بي في گهدار دكن شخوا ام نابجن سرطان بمخاب ام بيجن او نخوش يا بيس يا جدوري فاندران هنجينا في تحله هنجينا خوش ما ناخذ بينا سر زمان گهدار ما إجا أو قوتنا كود بيجي الكشف المبكر يعني بشكنينا بلاز بزو جيانا قالك سان خلاص دك رزقار دك أبها بخطي تشوى تي راستي جي دمكو أن بحثة كانسير يعني سرطان السدي دكن يا بيسيريا دكن دوي دمينكو بطابت نوى 4 سالين شرور ودانا شريدة قالك قالك بمخابني بالرجي وي بلند بويا
1: مالي دورين جاء حري جرينك جو جن او لجمخوان دوزانبا بيتش بيتي نالهيفياني شانو اعراضا با قولو دركبا يان حطاني بيش جو نه ايجاب خواب حسي وجا جرينجي بدو خواه ولاشي خواه دفه جو صالانا افهشياري دردكبا يان بكيماني حردو صالان جو او لخواه ببرسي جبر جو چقاسي دو دمين اي بيشي دبا او درمان کرن او علاج هيسان دبا باش دبا تختور دبا جن تصانه دبي وقت زكمكي اجا خدين فين خوشيانا باش دوري حركسي ببا لي وقتا قوت ام دكنا كن جوي جوي قوك هي و اف جيانا قو ام تيدا درباز دبن اف نماطي قوكش هاتيه قوهرتن دجيانا مي روجانا دا جمع لباتا دس بيبك حطاني تشتي معلب حطاني خوارنا ما حطاني خواما حطاني تشتيقوا ام ذكرن حطا بشينا هي قصه ماضي يعني اف قجد بتعدا ودقهيمه اجا حريك الخوا ببرسه قالك باشي قالك مرنا ترسي قالك مرش خوف فدي وشرمتنا بتبياده
0: قالك مري الهيفي اعراض جنمي انك خدينا كون هست بقريك كياجي ايش هيك بكن بلا بفتشتكي روتيني حيا الهيفيا في ما هي جنمي نكون برصا حالي خو بكن اري راس الدكتور قالك جاران بعمر دد جريدانش فلان عمري بهتر رجيا وي هي لنظرار نخمكم رو بحصا خو بك وهردم برصا خو بك جبير وانا كنت تندرستي سري حموت شتانه اجا بياما في ما هي طيبه دبيجت ترس بلا نبا اجر بلا نبا دم كراستيج التصحة خو إهمال بك هاش خوهبن جخو حزب بكن فحصا خو بكن وهذي دار مراستيج أفتش حمونة بس خو دل دهرت بعد قال فحصي جكر فحص الكدر متوفرة إلو طيبات هاي فاسورا كردي برنجة كي مجاني بمقابل فحص شد كبرنجة كي بسيطة جي إجا أف مه ما هشياري يي بلا قافك بك وأم سلامتي أخو ويا كسي در دوري خو هشياري جي بلنتر بكن ده داوي ده بجم هذي سلامتي جي حرها موجناك يجناك كوجيان يعني حق كريه وهجاية كوتندرستاي صاغو صاغلمة وخدي تو كسكي لسري كسكي ديجي كيمنك
1: آمين

0: جارك دن سلاف قهدارين أرتامي دست ببكن بورا وبمجاري خوان بترجب عجاري ديركي بتايبت جنب عسكر ابن با عسكر جيرتي قوتن كان يا عسكر وكا نافاكي خوجهي او لباكوري باجاري ديركي دي كباب تايبت لنيزي كانشتا كفن يان سوكا باس يا مسلخة بلدي كولو تجير قوتن ابن با عسكر قلق بيرانينين خلكي ديركي بيرهنة بخوشي بنخوشي بتايبت دما او كاني دمشيا
1: هلبت ديرك بخودان كاني خوفا نافدار وناسكريه اجار ابيجك كاني نافدار راستجو غريدا ينافي ديركيه جخوا بريزو نيفيسكار محمود عبدو جخلكي ديركيه جهف كارما مالفا علي ربح صبير انينا في كاني ديك جكنغي ودس بهر كان ناخوكري كنغي تشكيا يسكنيه ونهاد حالي حاضر دهرنهام بايزدن باران جدباره كان سالم بريغلا كاني دي ساتقان روشاوية كانية كاني عسكر چي كرم كن نوافيها بيوينة قدار بكن و بزانبين كاني عسكر لديركي يدي چاوايا
2: قدارين راديو آرتا صبح و بخير ام نهال مشفى باجار ديركي نا خستخانة نشتماني ريوبر مشفى محمود عبدو ميفانمي مرحبا تشاوي
3: سر شاوا قلك خير و قهدارين ارتا افمر
2: دوه دما تاليه دا او قزاين معطورة بتايبت قزا بشكل عام و قزاين معطورة بتايبت قلك چهد بن تدكارج مرا بيشكي روني بكا بارا بهتر چو وقت روجه دا چهد بن چه عمرن اصابات وا چوانين بارا بهتر معطور الحالي خوانا آن استدامات
3: براستی خوشدی و باشه و رونی دا سروی مدوامی امی بری
2: گوهدارین رادیو آرتا صبحا بخیر ام نهال میدان آزادین آن جه بری یه گانیا عسکر لی نویسکار محمود عبدو یکیش خلک باجار دیری که گلک بیرانین و لسر گانیا عسکر هنه ویج مرا بحثا بیرانین خواه و که گانیا عسکر جبو خلک باجار چی بو و کنگ زوابوی و کنگ دیسا گانیا عسکر آف هاتی و چما نها گانیا عسکر نینن تونیا گانیا عسکر باجار دیری که آنگو چه مرحبا تو چوائی
3: سرچاوه گلک خیر و او کرمندین ارتا افیمر
2: چه بیرانین تب گانیا عسکر رهن؟
3: خودی گلک بیرانین کسایتی هن جبر از کوری وا تا خیدر که کفنم کوری وا کفری رش او کفرین جاری مدگوی برکانی نی رش مالا مجی نیزی کیوی هنه گل کی دوره بره کانی و مسلخا دیر که جلور مسلخ سره بو آوا کانی درکت سوال دیر که و مسلح کپچو بو او مسلح جی او جیش کفری رش چه کری بو سوال و پزی سوکا پز دهاتن ور آواش کانی پی دششتن ام حکم رحمتی باوی مجی تاجری پز بو ام هر صبح ساعت پینج ام سر کانی و المسلح بو و جا بچوکاتی اما بچوکاتی و او ماسی بچوکی تید وقتی متشود گرتن هفه سالی تالی طبعا او تشتک نمایه خلکی دیر که جاری هنکا فراغی خود برن جاری آف جید برن آوا و خوارتنا دیر که هری خوش يعني إيه حشوة كريبة جوربو يعني عائلات نهات المناف كرن سر مسالة كشان نقاوي سر كساتين ويكاريت كين مالي نيزيكي كاني دقو مالاوي سر ريا كاني بو وك نقطك علام نسبة باجار إيه سر ريا عندي وري
2: كانيا عسكر نسبة باجار ديركي چيه؟
3: كانيا عسكري تشتك كلتورا بيا جغرافية يعني أنا وك يعني نقاط علام وقوتي باجارة دمهو بنافت كي طبعا أريقري دايا دوراوي كاني كفن باجر یک شوا کانیان کانیا کنعو کانیا کانی درکی کیفن کانیا جنیه و ازلام هم او جدوی ریزد عین وی چمیده چمی درکی لاف تید فرانسیا ناوی عسکری جبر عسکر ول دور چیک او کفر و رق کربون ای دور خویا دو وقت فرانسیا ده هنک کارتانی او خوجی فرانسیا جورتانی کانو ند هلشتن وقت کی دخل کنه کر ول گلکی هرن ناوی خسن کانیا عسکری جبر واچ کربو دوراوی نسبت یوا کانی ده موجودون پیراک ازلام
2: تو ناوی دیل کانی عسکر تو
3: نه؟ نه نه کانی عسکری بنافت کرن نزم هکه هنکه جو تمن شمو مستر هبن اف کانی خلکی براستی آوا و خوارتن ایجید برن یعنی نبست ششتن و اویدی یعنی آوا هری پاقش لدرکت هات و خوارتن آوا کانی عسکری بو او کی درباسی و گنده نمی بیجن لاریه آلی خطا عندی واری آلی خطا خدمتها جندي برآفي كي دوا اليرا تشوبا او غوتي عالم الورد سكني الورد مان وك مفرقه كي بوشي وقتك
2: اش كانغي فا او كاني هدي هدي تشكا
3: كاني نز از بيجم كاني نانو تشكا مستويات افين اف معلومات هنجي باعتبار از وكارمان وكارمان دكي تندرستي بو امسر باش افيت سكني از مراقب صحي وقتك هيدا تيبيرا مختي بس بيرا او الجم دواركي شي سر مالا نبيجن وك اهلي دير كي بجن شارع مالا صبري البانيتر الويدري غطاسك دانين اي مياه دو حديقك هيجد مينينها او غطاس مينين بس او دانين خويا اف اي بحري بون 400 متر بس او هات سوار كرن افاكاني سكن افبري كاني خراك انا ويجيب بجم مثلا مستوياته او شيكرنا وي بيرجبو طبعا بير افا بيرجبو باجير لي بشتي او كولان وك اي سازيا افي كاني تشكا
2: بري تشان صالا او كاني غوتن ديسا دربو تشوا دربو تشما ديسا نهات بكاراني
3: نهات بكاراني تيد واصالي اختي باران وصالي قلكي شلبي وباران برتي تشتك عرض وقولي هين وغوتي منافذي هين براسي تقن ودركفن يكشوا كان يعني قنده هي هري افشان صاله نتقان ديسه تقان ودركتن يجوا كان يا عسكري بوجي وتيد كولاني واصالي داوي ومسالين اولهيه ومسالين شار ومسالين انفاق خدي رولا وحموكه تذهب وسر مسالين نوكرنا افي وكفن بوناويجي بجم كارن لشكري جل ويالي هاتن كرن هي اوف جهه تيد الدركات واف هيد مينه خويا مستوياته باجر نظام خلكي تيدر كي زاني ديرك واكثر كاشكي واكثر تلكي باشا هضبكي بلنده اليه كانيه اليه هري نزمل دير كي آف آوا مال دوري و آوا كانية تمي هي
2: نها چل جي كانية هي وقت افغاني نما خويا طيبت يد عمري تدوشتا مصدر رخوا چي نو كانية عسكر نمين الباجر
3: من وقساتي بچوكاتيان پي بگري داي براستي من هنگي گوتارك جنويستي يعني نبع العسكري قتلت كي جحافل المدنية براستي بلد ياشر داريا دير كي بكاركي نباش رابو يعني تشتك نقطة علام بالباجاره کی نا پارچکش ناس نماوی یا وی جیبی او چانداوی به وری جعدا و زفت سرا افاکرن ثانی بگلک رنگا معالجات هندسی هبون کاریون استفاده جوی معلمی بکین طریقه کی کومین ذاکره باجار و گریدای مخابن شرداریا باجر زفت کر ولا کان شیئا لم یکن طبعا هیکان کان جهر جاند علی چمده جاند تقی یعنی
2: محمود عبدو نویسکار و روزنامه‌وان و یکیش خلک بازار دیری که مهوان ما بود گلک گلک سپاس
3: سپاس و اوش گودارن آرتارا از گلکی که خوشم هون وک کسایتی جی تشتک جوی پارچه که ونتی نبیر
1: از هیویات تل هیویا من هسکرا بیجم چند خوش کو باجار بناوین او جین دیروکی نافداره لی نخوش دمکو لی نی مقاتبون و هاجی نبن و ورا پاشگوه کرون داوی دا جراسی و کگوتی ورا زفت کرن و گلکی نخوش
0: اف جهانا بتایبت یعنی گرک مقاتیه که تایبت جوان رهب پاراستی بنتمی برگو جهه ولو لجمع براستی کم باجار دیر که باجار کزنگین بکانی خواه بگشتیاری خواه بسروشت خواه بگشیجی گرک گلک کلیم قاطعی چه ببه؟

0: قداري ما بمجاركي جلكس شعبريبون لبندبون إيجار هات راجهاندن وزارة بروردية بلند مفضلة خو روجا تشارشمي سي إيلونا درباس بوي راجهاند مفضلة كو جل خندكار شعبري ويبون هر إيصال درنجيجي كتوي إيجا بشتي مفضلة تي راجهاندن وإعلان كرنش خو بتشند روجان بروستيا تو ماركرني عمليات تسجيل دس بيدك كو خندكار جركت دل دا جلكي هشيار ب بالدار ب بزان برغبات خو برنجكي باشت سستولي ياكوب دلي خوبا دست ببكو اولو بفيرنگي داكه و جباب راستي اب مفادلة چارنوسا خوندكارانا پشارو جاوانا نخاصم از بحثا سوري دكم تچو بخينا تو هيا تو پشارو جاخو دابين بكت تو نخوينا يعني بمخابني از بجم ايجي تو نتشتكل قل ما ولو يا يعني ايجا قلق جار خوندكار دكا انتا قوراقي تشتكي هل دبجير النبد اللي وانا تمام ناكن اف اجي مجارة كديترة
1: نفساندنا وان دا خوازا قلقي بالداري تيدا گرنجي جبرقو ام يعني مي كسن ديتني گو شخار ولو نفساندنا دقوتن مفادلة بلند بلند جمار درناكف درناكف هما ولو داقر
0: ها عبتنا نرد
1: ايجا بشتي گو دركت علامات قلقي دا كتبون ويصالي وقال لك فروع جير دركتن لي بوش مابو او دا خوازا قد خوست رغبات دوابو زحمتي قال لك تي دا ديت براستي وجبلي بيجي دورين قال لك جارا هنكس هنه خندكارن تشتن هنه حريا قدراك ويهي كارينك ويهي ايجا قارك او خندكار لقوري قدراك وبنفسي نرينا مالباتي باشا يعني جبرقو كسي مزن خدي تجربية لنا بدستويردان وتدخلك الزوري دورنا لهيفيا مبن ما مستيوسف ويب مرابز زيدة تروي شروفا بكا

0: جبرجو جلكي جي حزدك
1: سباس
0: خوش بونا
1: بر
0: تخوش قمرولو هر جهكي ودبنا رسترانا قمرو جي حزدك بخصتي بتايبتا دا خياني كرنو ديار كرن جحس كرناوي بالا خداي حر قوتني جاولو داي دو قوتنه كي حطا قناس كريبه واتايا ويش قيسي يعني چي دورين او خدانا خيلا اما مقلك جعرالي دي قهدار دكن بلكي موزي كولو ناهي المروتي كف تفاصيل قوتنا لما مستهنجي جي حس كريه خدانا خيلا چوبو
2: بايف بايف ساكنية
1: استران سبا وخير
0: سبا تجيب خير
1: يوازي بيشوازي عوف كم دورين دلدا صباح الخير روش خوش عورز بكيف مستران خوش حاضر بونا
2: مجار خوش
1: مجار خوش بسركفتن شاگرتي مقشار لبريوان استران قال لك دبيشن يك جي خدانا فيلا فيلا قولو اوايا وقت بي خدانا خيلا خيلا ما بمر جارنا زاكرا علي مر انو چيه بدو داوي دركت من نقاب خملو خيزا خوغري خملو خيلا خوغري دا كجادلان فقوتن موزيك لالي كي قوتن لالي كي ازبالا خديمي براس كيف هم جيرتي قز سترانا اسحفظنكم قدرام هي اسحفظنكم بمر علق دمينة حيا اسحفظكم
0: دورة
1: جا افجي جواني مدادو قوتنا خيلا بيشي
2: افجي الحاح والبند ماينو هر لبيوي كتنة مجرى ما يا ايروجي غريداي ويا طيبت نافا مال باطن ونافا خوندكاران كي دخوازي يا خو بيجا اجا ما مستا مفاضلة دركتي خوندكار البندنكو هر مفاضلة بك وبنر وكي جا بش دزانينجا هيدا بخوينة لفر مال باط كسكو حزك ناف قلك خوشت بيجا كوريا من زاروك من تختورة يانجي مهندسة راستي يانجي سر بلندية هل بد أم في نابج النا لقلك جاران أباجي البيشيا خستك خوندكار جرا دوست قلك خوندكار بخوا براحتي ورا هشتن كو خوندنا خو تشتك أو دخوازه البجيرة الفيدري تشتك خوست جبي مال باتي
1: سبا بخير ديسا سبا قهدارا شاقرتا بخير بي راستي مفاضلي وقت بي داویا ازمونا داویا انجام درد کوین دمینه خالا داوی مفادلی نو تی چوب خوینه اگل لک جی حیا آنا هر سال ولوی حیا مفادلی درد کوین نزانوی چوب خوینه یا هنک جی تشکیت خوازن ایجالگوری مفادلی جیر در کوین الگور علامتی وان پیشیت خوازن بیشم خودن گش باشه شهده چبه و گش لازمن تشتک سر تشکیرتنه لي مخابن لغور جواكي لغور دمي جارنا فروع بيتر مطلوبين شفروعنا فبر خوش سركفتن خوش تربلكي أو علامتي برتر أو شاقرتي إيروغ أمي بي علامتي براني ولو شخور دنقين بي شبخوين لي أوي كيم آني ومجبور ببنو لغور علامتي خوا تشكي بخوين خوندنكش باشي چفرع بيدوية جواكي بيهن جسر بلنداي حرصال شمارك پر شاگردي ما بسرد كوي علامتاتي انزانينجهي ور و داخل اي تايبت و اي بقشتي لقشا تواجدان حاضر بونان هي فالفيدا مفاضلي دركت دم بشاگردا رئيس خوازم في بيجم عجليل خونك نأنو دوي ايرو يا سبداغر هيدي هيدي شوربنا چشتر القر علامتي تدرد كوي و يا سنة هن أمل سر بسكن باش يك جي تشتي شاگرد بخوين بدليوي خازم سر بي بيشي بيش
0: بلي أغا بدليوي قرك ججموي وخستكاوي بي إجا قالك جارا أم دبهيزنج يعني وقالك نمونة هن قودي وباف مالبات كسين نيزيك تدنري تايبت بلكي بيتر لدي وباف فتكرة أو تدخليتكن كافي رغبي بسجلي فيا بسجلي أريتا ما تدسدو بيست علامت آني تهر ميناك تدسدو سيا على متعين تهر هندسة معلوماتية بخينة دفيت صيدة لي بخينة يعني اف يكايا ام بكن نكن چقاسي چان داما زيدة دبا لي ام هاتنا قريدان بوان دسي مهنار وان دسي كارارا هگر از بحثات تختوري الصيدة لي حري بدودة ايجا هندسة تي قريدان افا ايجا ناهلا او قدراتي خندكار وكاريناوي بيدستي شان كرن وقالك جارا بان دور جي تي كرن ايجا كينغا دباشاش وقتا او شيرتا مالباتي بيگو من دويجي هبا ايجا او شيرت كينغا دبشاش
1: بلي تكرم كرغوتنا سركتي دي شيرت تشتي هي دي زاروك اخوة بلكي نزانن يعني تماني وان نزان فروعي جامعة وحريك شي بنافي وان بهيستن دي ويشيار بك حرف رعك چيه چن سالي چلويه زحمت ياوي چارو دي چكاريوي يعني بلكي شخور نافك بهيستي بس نزان دور وي چكاري بك فالفر هشيار كرن يك آد شيرت دي آخو بيش لي نفرس كرن نبزوري والله تبدلي مفي في فرعي بخين
0: مبدلي خوا خوند ومن بأشرة عمالي نكر بس بوش مامو
1: بوش مامو نمشكي لي
2: أو يك السادية
1: قال لك غيري تهاني إنه خوندن بشيرتا أو بمجبور كرنا ديو باف وبردوام نكر ودفجي قريا جبر آسرة كمقو يك دفي بدلي خوا بخين بلكي برساتة أف برسا قلقا إنه أبدلي خنزان بهيستي هندسة شلوي هندسة عمارة بس تشكيل سرمزان أفقاوا دواتي أفا إجام روبرس يعني إيرو زاري ما شب خوازم بخوين تزانب تجوار بيجو سر انترنت تجوار لي بقر وياش كسن بريخوا شاقرتن بريخوا ومثلا تعويضات سنية شكش كامر دركتي أنا الشام قوزنا سجلين إنجليزي دركتي قوزنا سجلين مقو أنا ندما يعني بير ما أفقوت نجير ندما تبي أي أنا أفدما تشخر لوان بنا وبفكر وببرس إنجليزي شاقرتن صالي دواسيا شاراها من ماموستن إنجليزي هبت ببرس يو چلو خوندناوي زحمت يوي مستقبلي وي برابنا ور وقت بيتي كفجو تعويضات أم تشكي سرنزان جيك طالبك يا كاردك أنا خلاص كري يا هين دخوين صلاة دعائي مبيجن جي ويبي حقوق حقوق جهنكي محامي يا شاقرتن حقوق دخوين زحمت يوي إيشيوي أموري أوزانن ديو باف حرتشتي نزان فبشك جويش إشيار كرنا إنو أمزاري خطيقن جو بس بريارة داوي آوان به إلك بريارة يعني نشاش توان سر كيفان بهيل بيشتي إشيار كرني لي شاشتي او ات فرز بك فلان تشتي تي بخوين يا نخوي فقال لك جي دا خوازي خو برس غريك دا خوازي خو ديو باف بجينانين خوستك يا خو نوت خنستي زاروك دي تي بي نشمر او زاروك بلكي بسرنك زين بكن وك يعني قلت نكيت بالا خو دو غهارد بي تي خن غوي خو بدلي خو بخوين تشي زحمتي اصلا جيب بين وبسرك وي وزوري بي لي مجبور بي اما روشاينا نقل كي دي تشالي ده نما شو خوشك ويدا في جو خوندي برضو قال لك صالة اول بردوام دكن يا صالة اول يا بيتر آد دواولو وقتي بيني بيتر دا آد واد دف جيت قريان نتكمل عنه
2: زانست او زانست علم او علم علمك اج علمك باشتر تنية لي البت فروع هنا يعني وكنا ببش هنا وبش بش زحمة ترجي هاي ما مستع إيجار خوندكار الفتسة كني قالك رغبات هنا قالك فروع هنا خوندكار قدرته خوجي نازك أشيانا خو نازك أصدكارم نكارم نفا أو قاس فروعي هاي خوندكار تاوي قدرته خو فروع عن الهف بينا
1: بلي أفيك جي مثلا فروعي تقو قش باشن قش دفهم دي تشتاد بالا خوك نيك دماوي يرو دما كلينا 4 سال هن 5 سال هن 6 سال هن وقت طب اختصاص بكل 12 13 سالات كذا نفسات ادوي دريج بالسر خدني افيك هن توظيف يعني تشكي بخوينه جبوت توظيف بك وتشتن او بشن هن تي بخو جبوت كاري خوي تايبت بك دوي افجيت بالا مرودم إنه جي كاري تعيادة بمكتباتي محاميتي مفتاي دستة بياتي بي تشكي بخوينة لدائراكي كار بكوك موظف تمني أمي بي تمني فروعات فيد بالا مدب لباجاري كهي تشتكي جارنا تدخوازي لدفركي هي لدفركيتن وصالك مع علم النفس خون للشام تاني أنا الشامي الحلبي كلياتي تربية بربون لدرا فجيج هري دخوازا شاقرت بيشي امي فيجي تيخن بالا خوا انو دليها بشكلك وتنه بشكلك آد زحمت يوي يعني ايرو بنافي ازي بي ادب انجليزي قش بانجليزي ان انجليزي يا بكالورياي لا يميا كش كام دقوتن انجليزي صاني من معناي هر خدر خوي وزحمت ببي دوي طبعا خوندن قش زحمت وخوندن قش دوي برخو بدن لیتشتک هی جارنا کیف هایی کی وقت شاگردی پیشی ایام مو آن اجید از نگارم ادبی بخوینم مجیوی نو مواد علمی پر مرتاح ای علمی نکار ادبی بخو ای ادبی زحمت در رياضیات و فیزیا مخوین ده کلیات از جولوی فروع انهنه انسانی وقت جرد بیش فروع انهنه امی بپرسن مداوی امی بپرسن کاری مستقبلی وی وزاروک او شاگرد تیخن جوی وان دور براش خور اختیار بکه آد دوات خوازم بیشم نورو شاولاتا تیگو هرتن یعنی ایرو رو ام بین طب و صیدلی مثلا طب اسنان ده دمکیت گیم بون جسی سالی ورده طلابی مگش هول ددن ببن تختو و صیدلی تشکی پر باش و خوش و لازمه لی دمک هی ایرو دم کفایتا خوم استندی یعنی جی که وک عامودی نیزی که پینجی صیدلی لیب امی بیشن بلکی بقیسوان تختوری درانابه اوایا یک اوهین هند خوینن افت بالا مده بیک دیتشتا وقت بیتشکی ده آد دوان بالا خوکن انو روشا ما تیگو هردن گشرکات بین و وقت بی بنیا تحتی سوری و جتفریر بی آوا کرن وی چاگه بی دویه مب هندساتا بیتر هبه هندسی چه مدنی بی چه عمارا بی چه نفطی بی فروع انهنت یعنی گشتم لازمن لی فروع انهنت جار ناجه دماوان تی حامیه ما پرن، تختوری ما پرن، مهندسی ما جی پربن، آموزی ما جی برای پربن. هر یک دوار کی ده تشتن هن لفر نهاتن خوندن. یوبر گریدای بو با آلی مادی وش وظیفات، بلکی تن یعنی کسی رو لفر زمانی یابانی ناخوین.
2: بله.
1: امیولو بیشن میناک یعنی بهتر انگلیسی و فرانسی بو مای. فل ویدا گلک تشت. بس یک دهی مثلا دبستانی می کردی و جامعه رو جاوا و مفاضله وان جی درکت. اوجی د ماهرن وان فروع ابزمان بخوینن براستی و د مکبی انه کسما تایبت پشتي زمان تکو من هاج دی ول د فراق شاه بن الجمتني شام حلبي ایک بخوازه لورو تشکید چی بو کسم په سپورت زمان او مواد دی بشی کردی دهبن نوک انا لګور امر واقع لګور لازم یبو قالک جه هوايت بو قالک جه به شهدمون فهفجي فروع قشم تكذب كنسر انو قش باشن قش لازمن ليم آ خوب خوازن نا چعف هف كفن جارنا ديو باف چعف وكلاي آبي خوب وكلاي خالي خوب دويت فلان تشتي يعني ميناكي زيبيجن بل كي باري زودم بحس كربه شاگرد كي ماهبو باري بازده سالا بيتر قوالا حيشت حبي ما طب دخوين الروسيا چما زاري آبي هفن چعف هف كد وحما قو استاز دويز بنجحم ادبی بو طبعا گود وی از بنجح مش بره زهرم روسیا عائله ما گش طب و صیدلی تخوین بافیم گوتی دویت نکی میوام ادبی و هر روسیا و طب خوین مرو ندیجی علم لی ام دیجی گت جعف او مقارنه بکب زاری آپیر یا خالی هر یک حر چخون هر یک کار کی هی و خودش کی دبینه
0: ایجایی من دماع گوم گو از پوشمانم جبر گو از دماع لکی دبوم ابدا زورت نبو لیتنی پیشنیار بو جارنا او پیشنیارا در دورا مریجی باشه و او پیشنیارا وان نه نه او فرعی گو گشیا گم خوند باشتر بو یان بلندتر بو
2: گش
0: آدابو وان ندخست از زمان عربی بخوینم دگو یعنی تو زمان عربی نخوی شخور دیروگ بخوی حتی باوی میگوت حقوق بسجلی تو چه بخوازه جوانا من نکاری بو یعنی مگو نا از ده حسم افا گله که او بس مخوندن تیت نیه فبیتر از تیت سرکفتی بم لیل دوو رس پوش ما بو
2: بله حزکم داوی داوی بیجم تسجیل مفادله و اکتلونی به ای سال لسر تطبیق خاصی مفادله بش کنگی دست پی بکس بها رو جا یک شمی یعنی واته سبه چاری مهی دست پی دکی حیا داویا داواما رسمی رو جا دو شمی کود کوه نوزده مها دها و ایجار گهدار مش ساعت نه سبها دریه تو مارکرنی و کریه حیا ساعت دیدیه و نیوه پشتی نیو رو جبلی رو جا اینیه و شمیه ایجار هفی دارم حمو خونده کار بدلی وان به تشتی بدلی خود اسپی که بنویسن و آب دلی با خودی بده و گل اکسپاس با و گل اکسپاس با تجی ما مستا مجاره که گل اکی هجایی هفی دارم پشتی که جانه تا اش در که من بیجن ایدی به چو بکند با روش خود اسپی که ازانی
1: ده
2: گل اکسپاس
0: ساعت خوش

0: جخوستران قالا دهوكي ديانا هولي سليمانيه دك جلك باجارن كل باشوري كردستان الهريما كردستان دمين دلدا نابرا ما وان دريك او دريك زباخ الكيرش كربون بريار بو كراسيت سيستما 24 دمجميران ورا تطبيق كرن دري 24 ساعتان لبري وين خوال لبر اوقافي لو بار هالجرين تجاري تشونو هاتن هي سانتر بك دفيا بو كو دو روجا اني كتبا مريت يعني جي بي جي كربون اب بريار لدوجي دي صادري هات بو كرتن
1: وان سينورا دنيا خرا كريه تشاوا اولو خلق جهف دور خصتنا بتايبت ام بزانن بيتشيرو كان مش صدي صلاد بي تشاوا يو تشلوي سرخاتو بن خاتو باكرو روج هلاتو قش هاتيه قطاندن وفقطاندن اف درجه سي مالكا يا قفضه صالي داوي وبويا تني اولو مو خلقي هريما كردستاني مهفا جريد دام مساله يا تشونو هاتني راست قالك زول وزحمه تيجي دهات بيش يا خلقي شرطو مرجيوي بربون لي باش بوين هناكي بهم فرايك بو ام دكارم بيجن لي بريا دما كي دركت قوي 24 ساعات تيكا كار جي كيف خوشي بو هن شرطو مرجي جهات الراشتنا او مساله يا كاغزا قوش قامش لو غرك بي ولو دبيجن ايغو درن هيساني كتي ايغو دچون گلكي دگو تشقلاوي الودكي هيا لي مخابن جدو دگرك تيكا كار دوه درگه به تمامي گرتي بو وهين افيا كايا نكتيا واري جيب جي كرني
0: إجا قالك خلكين روجاواي كردستاني إيوه دفر الويدا ريد مينين تين السردانة مالباتي خوا خودينك عزايك روبد خوشي ونخوشي خوا تين حاضر دبن وكرنا داري وقرتنا داري دب زحمتي بشيو خلكي بشبلي أو تنقالا كاغزان كو خلق بيوه مجول دبن سريوان ديش إجا راستي جي بريار باش هيفي دارم دما كنيز دا بطبق ودما كوتيك وتطبيق وجيب جي كرني هلبت أمي مزجيني أويجي بدن.

0: گودارن آرتا میوانی مجی حاضر بمری بریز عبد الرحیم جردو تایبت خودی معرضه کی طاقه شمسی منظوماتی وی لباجار قامشلو سبها تبخیر به بریز عبد الرحیم
1: سرسرا سرچاوه اصلاها و جی خیر بیم
2: سبها تبخیر با می دست پی بکن خوستکا خلکی و کرین آوان منظومات طاقه شمسی یا آوی ولاتی وقتا گودر باز دبسوکی ویش خور بریار دایا بکرد بینی گلک اسعار و انواع و احجام هنی ایجا چجو دا هی دناوان ده هیا گو گرکی یک بپرسی بری گو وی یکی دینه
1: سرسرا سرچاوه والله انا که حاليا يعني زحمتي ما لقيت فائدة كان مقطوع عن مصاراه مقطوع عن فان هذا اشتغل وتشتغل موجود وقولي ايه باش نبغانا كده صينينا طبعا هركز كي نبي خسر وادينا لأنه يعني أباشا وأباشا يا مهم مواطن رتشيا إنه سمكته فما هناك زيادة بي بوي أبي يعني قدر الإمكان يعني وقتك كي بهتر حفاظ السرقة من بناء عظيبكي وسمكتا طاجة بناكي سمكتا بناكي هبيج بي أوجكي زو زنقار نقري زو يعني شكنا بي أفيام هم جمعاتن رأبا وستان لسفن ستان لس أنا هنا نستان لسن وهنا ستان لس فيام هم أفن يعني وأسعالي وانا اختلاف بين شركتك حتى شركتك يجبر يعني كما هي مقطوع يعني وكتية وقتي بناكي دا فبشك يقولوا سعرها هناك بهاي
0: بلند بويا تقول سماكات جرينجا كو امبيجن تجاري يعني زنقار نقر ووقتها هري دريش كو آفي قرم بهيلا بريز تقول صناعة وقت تقول صيني يحرك صنافي خولي تخيي نرخ بلند بويا بلا أزبي بيجن بلند بونا نرخ سعري بلند تي معناه كو أف منظومة باش يعني تش مواصفات تنقرك أم هاجي هبن جانا دو منظومة نجي سعري هكي جاكي بوهاتر بلا عيني كاري دكن إجا مري هاش چه هبت في در بايدة سعر جرينجا برچع ورا قرتن
1: انا ك على قيس سعر جوله اجبر انه انها حاليا مقطوع كيمونا وانا كه سعرها انا كي بلندانه ولبانه وسعرها انا كي يعني تقريبا حموك هذا طبعا ام بحثاء الصيني يمكن الصيني اسعاره انا كي مناسبه ووجوده تواج كي باشا وما انا كي بهتر حفاظ ترافيت كي يعني مواطن رأب مهمة يا فما وينك بيهتر بي يبغوا حفاظ وقتك بيهتر مثلاً أفغان بمني وسمكتا صاجا وينه وأهم شيء ستانلس بي يعني يمكن شو أقوله
2: مالي تقول هاتنا قد كرن جزودة أبيك يا أبوي وشما
1: بخدي أنا الجور تجاري قام تعملي بارتكن إيجوم جموات يعني دبي أزمة سر مرسين ده الميناء إذا مثلاً دور هاي وشيك هاي وحتى قولتي مثلاً طيب أخيراً أو بكي أبغى شافيد ميزة تأثير سر تأخيرها يتكن فأخرين إيصال يعني إيصال قلقي أخرين فجبروا له قافق وحاويك ذات كبسوكي ناس أكني يعني فهر تاجركي واستحكامي بيتكي الورد مصدر ده يعني المصدر ده استحكامي بيتكي
0: بلي كيم
1: بيه جمع بشكي سعرها هناكي إيصال سعرها هناكي مثلا ده فازل دولار بهاتريش فارة بلو
0: باشا بريز عبد الرحيم ويهم ولاتي مواطن حجم منظومه ياكو باش وكيري ويتي وخدمه طويدك يعني مناسب جيره تشوا تحديد بك افال غوري هندا انضمي مال باتاغو يعني عدد افرادي ياجي كمية افيكو خرج دكين ياجي مساحتها ماليه تي تشوا فيكي حجم منظومه جبوي مال اخو لغوري تشتكوش لازم تحديد بك
1: مثلا چند نفر چند شخص مالي ده الجودي هناك مثلاً قياساته وأنا بيجنا بيست بوري دصاد وشيل هنا دصيصاد وسيصاد وشيز جهنا فهر مالكي عدد أفراد مالا هناك خاصاً الجوري عدد أفراد مثلاً إيجو سي شخص من أو شهر من مثلاً كاري دصاد وشيل قارب بي عائلة مصدر بي كاري سيصاد بي أو سيصاد وشيز بي يعني الجوري كفايته مالي شقا اب لازم مجبور يشوشتني وانا كيش بوي اباوي يا قلب يعني حتى ما لاخو في شلون غراضي يعني المطبخ وهذا استعمالات كنا بس شوشنا لاشا قال لك استخدام ما بيتكن اباقرم
2: دباولو أو تفاصيل هنا جارنا جي هاي ولا تيها جي تنيب تايبت وقت عم بيجن نوعي خزاني أو بوريوي عزلاوي باش بونا وامواد قولي سوارد بن أفاياجي مثلا باندوري دكي دي قرم كرنا آوي دي مبكي ماياوي
1: نا دقرمي دا أنا كدقرمي دا بوري وانا كي وقت إيقنج بن وانا حديث بن بوري وانا كي ولو ستورترن أبي ونها أمتين ولونا إستورن إي حديث أمتينن أم إي سما كتاوانا كي مص بهترتينن يعني محاولتكم جودة بهتر جودة تاوينا باشتر بهمتين أو ناكي بهتر حفاظنا أو باشن بس مواد دي تري إيقو تكفي تركيباوينا كيدا تتأثيرا بنا سرولونينا أوجي أز إما الجمع أز إما عملاء قدينا بوريم إما عملاء مهنا إيه أبي صحيح أبي كسك بي بي آر أز وادين جودتا هناك عالية ومواد هنا كورينا يعني محاولتكن قلت شكيقا نج مواطن لدينا
0: بريز عبد الرحيم بكي برسا قال لك خلكان او اريناها روج زفستاني هنا بروجان دنيا عوره قرتيه امروك نابين وهاجر رو درك بيجي بشت عوراي وختينا روكيتنا دي ساجي منظومه اوي قرمدك يعني تبي افنا من هرت تشقي سيدابه
1: بلي اوي قرمدك لا يعني نا كليني بس قرمدك يعني وكان ها ايرو جوي ايرو عوره او ابا هناك قرمه خش يعني حتى يعني يعني بيجي تقلب خفيف بشوي شكي أو مثلا دمال إذا بيستعمل كرن أو أي فترة خش دبي يعني
0: أما قرمي دمينة يعني
1: ساعتك خشك هما ساعتك الدواء طابق خشك بدي ده أو أي قرمتك خشك قرمتك يعني يعني أوقع وقت له دبي صباح حتى يفر طابق هبي حتى قرن بنا ساعتك الدواء طابق بدي ده خشك بقرمتك
2: قال لك سباس جبوته تبليبونا تبريز عبد الرحيم جردو
1: سرچاوه
2: ربو خدي منظومات طاقه شمسيه افيش باجاري قامشلو ساعات خوش
1: قال لك تشكر ارتاتكن
0: قال لك سباس بوتجي ساعات خوش به قداري ما بفيرنجي ما بجين داويا خلك اخويا ايروج بنا ما دسبيكا روجي قال لك مجارن جور بجور بو امچونه ديركي امهاتنا قامشلو لعامود قال لك مجاربون هفي دارم كوبدلي وبو هفي دار مسوده كاجي قرتي فبرنامج دسبيكا روجي حفتانه لسربينا دويا ارتاي ساعات نيفكيه ايرو ازو افكار اخو دل دابون قال لك سباس بوتجي دل دا قال لك سباس بو افكار من نبيل سفوك واحمد جيب مربو لسر كنترول ساعتها وجه خوش به وما له وجه عواب
2: ساعتها تجي خوش دورين ويا قهدارة بتبا ويا هبالي ما بخاطري واه

0: بلاش دس بيكي ام بري خبدين باجار يقامش لقوه داري ما ازبا ورم بريا چند مهان بطبطا من بو بطبطا بو حر دايك كد مالي دا بطبط بو كو ايدي مو ندمي نماي غرق ام بلس بكن غرق ام حاضر بكن غلق خلاص بونو غلقنا البردست روشي داويني يات بلا حق ياتونا لحق ايجا اف مو ناتج مالكي حيا مالكي دو قهارة چه كرناوي و چيرو كاي بيرا لبوان موسمان غري داي خانما زيرك و جهاتي حمو تشا چه دكن راستي جيجنا كورجي غلق جبان تشتان حسك بلكي جيلي نهانكي كيم بونا لين بري تو هر كوباني تو هر عفريني تشا و تشا جورا و جورا جا اف ترشو جا اف مخللات جا طيبت از بيج مرباري چالي يعني حمو مجارين كو چعف دبينا و جا حسك بري كو تتعام بكي ايجا خانمك هاي الباجاري قامش لو بناوي خول الاحمد راستي جي بري تشه دكرو دفروت لي دوان صالين داويدا تندرستاي نما تيريكر لي هرج قيسي زحمت بو تندرستياوي لي جمالا خوجي قطناك ايجار اي صال تشي كيريج بو مالي تش تمام بو يتش بردست ماي بحكم كو 20 صال زيد تيرفي كاريدك قالك شيرتن خوجي دناوا في هبي بيني داغوتي كون تشوانت نمونه تشيكن لي باراسناوي بكن حفظاوي بكن كو تعفونات نقر وتخرانه بكرمك لي هبي بيني قداركن بزماني عربيه لقال خانم خولة الأحمد. مستمعي راديو أرتا معي حاليا المدام خولة الأحمد. أهلا وسهلا فيك معي.
1: أهلا وسهلا بيش.
0: خولة حاليا وقت المونة خريف يعني عم نحضر مشان الشتاء، فخبرني بالبداية شو المونة اللي كنتوا دائما تحضروها يعني بالنسبة للخريف والشتاء؟
1: والله مونة الخريف يعني تبلش من موسم الملوخية، أول شيء ساوي ملوخية بالبداية، بعد الملوخية تجي مونة المحمرة دبس الفليفلة يعني، بعدين دبس البندورة، هذول الشغلات. بعد ما نجهز هذول الشغلات نعمل الفليفلة تيبيس يعني بتوابل، بعد ما نخلصها يعني نستنى شوي لبين ما الطقس يتغير شوي على البرودة، نعمل المقدوس، نجيب هالباذنجان نسلقه بالبداية، نشفه كم يوم لبين ما ينشف منه المي بعد تمليحه، نحشيه بالجوز المحمرة، بعدها تجي يعني نلبس نعناع، هالأمور هاي تيبيس شغلات البهارات، بعدين نستنى شوي لبين ما يجي موسم الزيتون، مربيات العنب، قبل العنب نساوي التين، هذول الشغلات، مربى اليقطين.
0: ما شاء الله يعني عم تحضروا كتير شغلات من الحلو للحامض للحار، شو مشان الطرشكية يعني؟
1: والله نبلش بالبندورة يعني أحيانا نضغط بندورة لحالها، مية بندورة، صلصة البندورة، أحيانا نحط جواتها بامية حسب يعني طلب الزبون، حسب مستلزمات البيت، فاصوليا خضرة مع بندورة، هذول الشغلات يعني مشان الطرشكية وهالأمور.
0: شو أكثر شغلة تاخذ منك وقت وتعب يعني من كل هالمونة اللي عم تحضريها؟
1: والله أكثر شيء المقدوس المحمرة، هذول الشغلات يعني يستغرقوا معك أسبوع كامل بين ما تخلصينها.
0: مدام خولة كنت أنت تشتغلي سابقا بالمونة وتبيعية، احكي لي شوي عن شغلك.
1: والله من سنتين تقريبا اشتغلت شي سنتين ثلاثة، كنت ابيع على الجيران على الحارة، بشتغل بالملوخية نقطف، والله بيصل تقطيف اليوم 300-400 كيلو ملوخية نقطف نبيع على الجيران مقطفة، نشتغل دبس الفليفلة نبيعه على الجيران جاهز، باعتبار انت عارفين طبيعة الحارة هنا البيوت مرتفعة، ناس ما تقدر تحمل على بيوتها شغلات هاي، نشتغل ونجهزها ونبيعها أسعار تناسب الجميع.
0: حسنا ما اشتغلتي، عندك وضع صحي، سلامتك طبعا. احكي لي شوي عن بيتك، في شغلات معينة انت تحرصي كل سنة تسويها وبلاها ما يصير يعني يمر عليك الخريف والشتاء؟
1: أول شيء الله يسلمش، ثاني شيء البيت يعني تعرفي انه طعمة خضرة الصيف تختلف عن طعم خضرة الشتاء، مثل البندورة ما فيش تطبخينها بالشتاء يعني ميتها تكون قليلة، طعمتها ما تكون مثل طعمة بندورة الصيف، يعني ما نقدر نستغني عنه صلصات بندورة كضغط البامية كالبيدنجان التيبيس، يعني نحفر هالبيدنجان مشان المحشي، نعمل كوسة، هلا النعنع يابس، طعمة خضرة الصيف تظل أفضل من طعمة خضرة الشتاء ومتوفرة وبأسعار أرخص، مو يعني تختلف عن سعر الشتوية، يعني اللي تساوينه بالشتوية بالصيف بأسعار مثلا للمية 200-300-500 تكفيش مونت الشتاء كله، بينما بالشتاء ما توفر هالأسعار هاي، تكون الأسعار غالية.
0: أكيد الخضرة الموجودة بتكون بلاستيكية مو محلية طبيعية. هلا وقت المقدوس، احكي شوي عن أنواع الباذنجان نفسه، في له أنواع عديدة، أين الأفضل المقدوس؟
1: والله هي له 3-4 انواع، منه الباذنجان الديري حجمه صغير يكون لونه اسود، الباذنجان الالماسي مايل على الحمار، الباذنجان الحمصي لونه ابيض. يعني الافضل والاطيب يطلع الباذنجان الحمصي، يعني بيكون خالي من البزر، طعمته طيبه. وفي ناس يعني حسب ما تفضل الزبونه، حسب ما تفضلين انت بالبيت، يعني ذوق الزبون ايش ما بده نساوي له.
0: طيب مشان نحفظ هالمونه، طبعا الحفظ اساس، والا المونه رح تخرب او تمسك طبقه يعني تصير للكب، فشو هي الخطوات لازم نحن ننتبه عليها حتى تضل المرطبات، سواء كان مثلا البندورة، دبس البندورة المحمر، او حتى المكدوس اي شيء منقوع بالزيت كمان تنحافظ عليه؟ شو الخطوات؟
1: اهم خطوة اللي منقوع بالزيت تنشيفه من المي بشكل تام، يعني ما يكون في اثر مي، لانه المي بيسوي عفونة وطعم، يعني يفسد طعمة المكدوس بشكل نهائي، المحمرة تتعفن. هذول اهم الشغلات، المربيات من ضل عند اثر مي فيها زاد تتعفن، هالشغلات لازم تكون ناشفة. الملح، نوعية الملح اهم شيء يكون الملح صخري، ملح اليود ابدا ما يستخدم بالمونة. الزيت يكون غامر هالمكدوس هالمحمرة، لانه الجو المكان الحفظ لازم تكون رطوبة، ما في يكون حرارته معتدلة. هذا اهم الخطوات.
0: اين مونة تحبية اكثر شيء؟ يعني دائما يعني تفضليها دائما تكون موجودة على السفرة عندك؟
1: والله المكدوس، المخللات، المخللات نسينا نحكي عنها، يعني هذول زاد من أطيب الشغلات اللي نساويها، مخلل الخيار، مخلل الغثة، هذول مخلل الفليفلة، هذول شغلات يعني لازم ضروريات على السفرة. يعني
0: مدام خولة، انت تعلمتي تحضير المونة من أمك من جدك، وحاليا الجيل الجديد عم تشوفي عم يهتموا بالمونة ولا عم يكتفوا بالشيء الجاهز الموجود بالأسواق والمحلات والماركات؟
1: والله احنا تربينا بيئة تهتم بالمونة، يعني المونة موجودة عندنا، نزرعها من الأرض، نقطفها، نساويها بالبيت، كل شيء نشوفه قدامنا أهاليتنا تساويه، وتعلمنا نساوي بالبيت، أنه بيضل أطيب وأنظف وصحي أكثر من أنه تشترينه معلب. والله الجيل الجديد مو زيادة يعني يهتم بالمونة، بس يحب يفضل يكون جاهز، واللي يحب يكون ياخذ مونة ياخذها من حدا مشتغل بيها، يعني اللي ما يحب شغل المعلبات عارفين المعلب صلاحياته ونظافته، ما تحذرين عليها يعني.
0: طيب بنهاية اللقاء هيك نصيحة مهمة لكل مدام بيت أو لربة بيت عم تشتغل اليوم على المونة، شو أهم نصيحة لازم دائما هي ضل دائما حلقة بإذنها ما تنساها أبدا؟
1: والله أهم شيء يعني الاعتماد على شغل المونة، النظافة، المعايير. أوصي أنه كل ست بيت تعتمد يعني مونتها ببيتها أحسن أفضل كثير من مونة السوق، يعني أحيانا صحي 100%، يعني السوق كله مواد حافظة ومعامل، يعني أهم شيء قدام عينك تشوفين يعني أمامك شغل إيدش، نظافتش، تنشيف، كل شيء يعني شغل إيدش تظل تفضلينه أرتب وأطيب وأحسن. نصيحة أنه كل واحدة تشتغل مونتها، يعني مونت البيت تأخذ معاش فترة 10 أيام تعب، بس ترتاحين الشتوية كلها، أي شيء عند إيدش، ما تحتاجين تروحين على السوق، ما تحتاجين تطلعين على السوبر ماركات، الدكاكين متوفر عندك وبنكهة أطيب وجودة عالية. يعني
0: يعطيك العافية المدام خولة الأحمد، كنت معي اليوم حكينا عن المونة وككل، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وأهلا وسهلا بك.
0: أفبو قهداري ما موند منا كاركيكو حر موسم بري زفستاني تي حاضر كن إجا هر وارو جان بهنا زفستاني جي زيتر و نيستر بوية أفتي معناه كو ده حر وطفخة كده شركي مزن رو جانا تشيد بمونا زفستاني تي حاضر كرن إجا هر معمل راسي مطبخ بوكا معملة كي إيصول جالي كي بعد جان جالي كي فاصوليا جالي كي ونجي جمرة بيجن قهداري ما ون تشد كنها ون قهان كي جا مرحلة وخلاص كريه ونيف شو كريه يا جونش فريقي كو تشتين حاضر ومع لب دكن بامي خبو مريكن وانبزار من خانمي ما دفان روجان ده بتشم الجولة لسرفي رقمي 0 نه نه 5 حيث 6 4 6 9 6

0: البد زوستاني ده بارا هر تشتي هيا قهداري ما حتى رين كو امرو جانا لسروان درنو تين بارا كيوان هيا ده حاضريان ده هجرتي بيراوة ده حفتيا چوي مجورة قوتي دنوا بين جرو جان لقامش لو قند واري وي دوري فاندران چار حادث رودان چار قزاين ترافيكي چيبونش بلي كو لديركي دوان رو جان داوي ده قلا قزا چيبونه البد پراني اوانج بر سرعا زيدي لزا زيدي و تعليمات آجوتنا درستو ساغلم البرچاف نايا گرتن ایجار هر زفستان تی ریشل دبن دیتن زحمت دب روژه ایم جیجی هنه افانه همو مجارن دوی که شوفیر هاجی ها بکو سلامتی اخوا و کسین که لگلوی بجی بپاریز و بسلامتی بکی جی خوا هلبت ایجار بهتر می بحثا بی مجاری بکن جدولابان جفریمان جی افدوین که داتینه تایبت ای زینون گل گازن جی تیکرن بطارینه می بهتر بزانه بن حاضری جی بای زفستانان جی بای شوفیران گرک چبه می بری خوا بدن صناع باجاری قامش لو لگل من ميكانيك احمد عزت دمات خوش ببريز احمد وجالكس باس بو قبل كرناف خوندني
1: دما واجي خوش بسات شابه اهلا وسهلا
0: جالكس باس بوت من قد واروجن داويده قال قزار وددن فجبه بهتر ام هشاري بدن سيرفي مجاري تايبه زفستان جي تي ريباران دبه يعني قركم هاجي هبن ايجار دما ام دبيجن سياره اخو حاضر بك عربه اخو حاضر بك بو زفستاني يعني شوفير قالك هاج شهبه فحصات شبك دفان روجان ده
1: راسته والله زفستانه قزا قالك ده من دسبيكي اب زفستاني دبي هاي مروج سياره مروه هبه دسبيكي اولي ما نعتجم قدرت هبه تمام وجزانه مرات بي ساغلم بن فريم دبي ساغلم بن البراني اف سياره حديث ذكرتني بري افجد بجي نظام ثبات الكتروني بري اوت مثلا دنيا قشابه سياره بتربليزه مالو الفريم ناخ او خد جلسين تمام ايش فيري ما قالك جيت شنو هما سياره ليزي بيل فريم اختي بيل فريم كسياره زيبره يعني السيطره انا ما كان سيطره سياره بورد ليزي
0: دور اخد زيبره
1: قالك زيبره وقالك جهاني يعني شفين هاني جهاتين اختي سياره بورد ليزي تسخونات الفريم او خرازك هذا نظام ثبات تركتوري
0: هذا سياره حديثا
1: سياره حديثا سيارة جهنة مثلا ABS وابيكون ضوء بيكتي معطل بيوم أنا تشيناك تشينا بدري أو وقت الشركة شيكريش بوش كي شيكريش بي أف ABS شغال بي أنا ABS وقت شغال بتبين فريمت كي أو دولابة تقسمين يعني أو تقسمين ناهي لك سيارة أكثر بيس إيقال لك جي تشيناكن ودولاب من أنا الباجار دربة دولابة إيه زفستان شكلكن وإيه هاوين شكل إيه منا أما أتش دولابة مصوارتك ومنطقة ما منطقة كي زراعي مثلا غي حارين سيارة دات كان صريد بحري سيارة بترولي در مازوت درجة صري خاصة باران أولي دقل كي هاي مروج مروها حتى باران ودوا بشكي عرتش وشتن يعني وغي مش نرين وسرعتش سرعت قل كي سرعت كي زيادة داجون نما كان سيطري سر سياريبك
0: والله
1: هي مروج باتش تهابه
0: يعني جندي ما وك عفوا بجاري ما وك جندان لوانتي اراست او يعني شحاريه بقرج قولي افي بقريريه ما يكون صغلمه هذا حمود بمشكله تقال الدولا باكر باشا شوفير شو ازنس كمالات الجهاني حي دمها برف دبه جمان دولاب هنا بالزنجير انكو او سياره راستي سرين نزح لطي يعني نشمطه لاما او دولاب هافينو زفستان بمره تمام دك وشوفير تشوا ناس بالدولاب وي تغيير جير لازم يجد كار زفستان بيره بردوام بك
1: ماشفير دولاب خودنا زانه درجم دولاب چیا دولاب خودنا اب دولاب هانی پرد مشیان جانجه دولاب جه خورد متفتلن بوار بيد مشن جناب دبی دولاب زفستان جالبه ده کس چیکناک اما هاوین زفستان نفس دولاب نا دولاب چله هانی قرده دیگر او برفه ایک زنجیره او ری گناری گبر گلاق تی زنجیر کش بو نپاتخ اما سری عام تنکار زنجیر کم مشن سیرا بوار نامش یعنی زنجیر کی سرعت ده 15 بش بو نپاتخ اما دولاب زفستان بخهن ولماذا افضل زينو دركتنا انا سيران جهن وكاله ضوي زينو مرو عاز ناكن بس افضل زينو ايك داتينن اينا و...
0: او قالت ضوي زينو دك اي كورنجي بي سبيه
1: انا سيران جهن ضوي زينو وكاله وكاله شركه بري حسابي خوكري شفيلي بيشاي عاز نابجي بس افزي اي زينو دي خورتن يك والله هي كي كوردك كوردك
0: ابيش بي منظر داتينن
1: نا والله شبوك خورت بكم بيشا خولو كيلومتر قال بيشا خو بنار بيشا هيك نجبو منظري شبو ري بيشا وبتك ودود ضوي زينو تشلاتك باران تيت بيشا خو نابينا انا ضوي وكاله اي صور بترمرو بيشا خو بينا دي باران دي دنيا ضباب مشبه أبي صور بيترمرو أي وكالي هني أنا سيران أبي كيفن هن ضوي صورن بيترمرو بيشا خودي باراني وانات
0: أبدوي راستا
1: ود ضباب ده سيران أنا عند ريد بني طريد يتمولو خطي سبيها بون إيزر هبونا
0: قياد
1: ري استرادي
0: راستا
1: أب سياري حديثة كتن أو نظام تيدي دما طري برضا اشتر داشين بي طري برضا تخطا خو برضا
0: أريد تشتر شفري ريدر كتي راستا
1: الفيدا تنن افري يقولوا زر وخطي زر وانا تنن والله بني هبون انا استرادا سوري بني بس انا المنطقه ما لهم انا ادري اوجي باش والضباب التريا خو بقدر تاخذ الطريق برد دا دوب تربيت كيف طبعا سياري حديث انا كيفن اي كيف نفس الشيء روتي تنب
0: بله
1: اي افج رات قشت انا بس سياره اكثر يا قندر كيف دولاب يقش حريته درك تدي درك صري او حريق ايش هات صري باران بيت بوك صابوني مثلا كميون رملي باردكن اخي باردكن تدي صري بوارجيه صار يجي بترولي إيه مازوت إيه نفس اشتدي بترول صار يرجيها إيه بقش دبي مشكلة صار أما شكل إيه هاي كلنا وبارانا أولي قلت بارانا أولي قتت بهاي شفير قلت جاب بيكون بري دخان مازوت حريد بوك صابوني جارك دو تيش وشتم باج دبي هنكي وسرعت جيش شيء مهم ترى دمشن وريه من إيه بسرعتان
0: راست والله سديجي درباز دكين بريز احمد سد كيم انا اهري كيم سد
1: صد بمنامه شو صد
0: اي متشافه مل عداد كيف دقيه سد استخدام سد له خزينه قربانه وكيم بك خمس لاماتيت نيف ساعتك من زيته بس بلا ازيك برشا بقيه مالي تقال بطاريه جي نكر ما انا بطاريه زستاين دد بمشكله جاري بيت خم بيت خم بينا كيف
1: البطاري وانا ايش وانا نصبها ام اي حواسي صرت البطاريه صبها ابدي صبها دي تشلاد دي تحمايه وفحص لك سياره قرندك تحمايه بريد شو ثاني قال لك شيء بيصير من اما يرد دوها تبانك سياره من اشو ملوان رين تحمايه واشو طيبو دي تشلاد تحمايه وخشيك البطاريه واد بي سغلم من دينامو وخشيك داغر افقش مشاكل تشلاد صبها صبها ناشولن مثلا جاي موتوري وتعبان صبها ناشولن تعبان الصباح دبي ولا ناشور إيه ناشور مطورة تعبان هافيني نوقف في ثانية
0: إذا تغيير شيء لازم
1: بطارية في مرو فحص بالتحماية خو مرو فحص بالزيت عمرو زيت هافيني وزف ثانية نوقف زيت زيت زف ثانية
0: زيت
1: زف ثانية تيجي تدري هافيني قال مشلوب تشوف لما زف ثانية زيت مثلا هافيني ده تشلت خنة مشكلتني أما زبستانه دي بي ان سي بزيت عايز ليت نجم جبو كهرباء بالشغل او سياره ووقت الشغلين جبي كماني 10 دقه مثلا او سياره شغال بمين حطانك حراره اخراك قرب مش هنا جيان المرج تخوت مش
0: يعني
1: اجوت شحنك جيان سياره خم قاتني حط حراره رانا بنامش
0: والله هنا كان سياره وان وكبوك الجمال هنا كان هو شوفيرتي وان بيش درقسيوني يعني ديار شوفيرينا درقسيوني
1: اما المرج تخوت مش انت بماخرين ما تاخري تهرك تجبر هذا الشامي فرقه ساعات كي
0: باشا بريز احمد هاجر هات وخدينا كسهارات الشمطي لسري وتدي دوان دقان ده بيتر انسان لبك نظن وتشوا تحكمي بي بك فتصرف سليم شي هاجر سهارات حديث ب اجينا اي حديث ب يعني وكيف بكو سري دمشن دبيكو تشبك شفير
1: افتر بيجم اي حديث او اختيت بالفريمنك او هدي خد جلسينا واي كم يجي حطاش مرو بي مرو بالفريمنك بالفريمنك بيتر سياره الهبس دفي هاي مر وسيارة أوتوماتيك بس إيه غيار قش فير جهاتي بس الغيارة كارب سكينة بيجي بيرترين. إيش بو سيارة بيرناليز إيه جا مشكلة لحظات تلبك إيش فير.
0: أري والله دوان دقان ده تنظن تيجي بك راستا داوي تشت أسبرس بك مهجر أمبينج شيرتان بيجن يعني وكان نابج خلاصة كو أمبيجن شوفير الأفان تشتان بكن برشاف بقرن بريكو بارانا كجورورو رسمي در باسي زبستاني ببن فتبي تشبي يعني جرك هاجي هبن.
1: افش بو باران مانا انا بقول دوي فريم مرو هرچارد وي مضبوط بالنظام كولي فريما دوزان مرو دوي دوزان جي سغلم مثلا انك جي دوزان وتعبان صريت هذه ساري بوارليس دوز فريم يك دوزان دو دولاب سي اف اي زفستانيت بي كل كي هاي مرو جوه و بلوري بيشي بلوري بيشي انجي انك جي بلور اوا ما كل سناف داي هماش آب بردم مساحة بلور قريد به وقتی دوت که بچه عمرو مرو نما پیش آخد به خط جامع پیشی یک جی اف جامع پیشی مهمه
0: و او مساحه
1: جی مساحه جی اه مانا دانا درمانی این مساحه درمانی آبه این مساحه جبو او جبو مساحه قرینک بلور قرینک او درمانی واحی ای که استعمالنا که مساحه اما چون مساحه بسوارد کن إما أنا أختي مسحين أو بلور خراد بختي بشف ضوت كيف شعبي مروت كيف بلوري مروت بشاخون هاد اف اي اساسي ندش لده مساحنه بلورن دوزاني مروي دولاب فريمن في هاي مروج ابي اس مروت في مزبوط وكان يضوي ابي اس بك تجير صناعات ابي اس بصالحينه اسقاله باص يا ريح حديثك ايه كمان ابي اس رواتنا
0: ماله
1: بس ايه كمان بيكون نما الجمع ايه كمان شيء هذا شيء زي دي حفتي حشتي نامش كيف نصير
0: رينما
1: اسقاله ايه حديثك
0: راستا
1: وجبو شغل انا اصبها شو انا امقو دبي تحمايه مرو جاهز بن حمايه السيارات تعبامه كولاسي شيكه شو اصبها طب شو بطاريه دينامو يجد زيادة بطارية دا نقر كيم دا نقر أفن تشتيش لا أفن
0: هفي دارم راسي شريطة تقوت إن بجهجة أفجي طبعا بشكل آلية دي ترجي أو تعليمات ري آجوتن سرعة جي برچع ورا قرتن أم بكار من زفستانة كساغ وسلامت در باس بكن بيكو أم تبو يري نخوش نبينن قلق سباس بوتا بريز أحمد عزت ميكانيك جي صناعة قامش لو تمربو دس تصلا بالسرفان آقاهيان راسي جريد قهر تعليمات قهرتن قلق أم حموه شيار بن قلق سباس
1: سرچاوانو سلام.

قدر ما أفبراسي هفي دارم هركسك ودورة وغر بلا توكس لبندا حسكريين خو عزيزين بدلي خو نمينة هفي دارم دوان ريجن خيري روجن بركتي جي دلي كسكي كوما يجي حموج راستي هفدو وكنابج لهف وغرن ودلي وانج هف نمينة أفداوية خلقا ما يأيروج برنامج راديو زيمبو دسبيكا حفتية هنا قلقا ما يه قلق سباسكو حيانا والما قدر كر سباس بو هفكارا من هفي عبد القادر إلو بمرابو سر كنترولي بفان سران الخش أزدورين علي برابو من سر مايكي حيا سبجي صاغ سلامت بن بخاطري. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

سي عدال مع غالي زينك بابي تمو صاري جندي دنك بيجي غدا سرملي باشا تيري دولتي بم بردب كيمي وحاكم عشاوي شيخ ورطا وندلي قلب قزبو كي خلقه من ورو جاهيرو وزي قورب مشاوي من عبينهم هتلي مام البرهيد ودواري خلقه بم بيكن يخزبو كي زلان وحيدران مليم

مع ذلك زين كباب تموس فارجن دين تنجيو دا سرملي باشا تيري دولتي بردب كيمي بحاق ما شاوي شيخ ورطا من دريقل قسبو كي خلقين من نورو جاير ومسيكو ما شاوي من عبينا الزمام البريد ودواري خلقين بما بيكن يا قسبو كي زلا

0: بلي جهدارين مشخن هاب من ريال استديا ارتا روجنا مفان محمد حسن جعامودي دمات باش بمحمد بخيري هاتي
1: بلي سيدان دم باش بوتا وجبو همو بينران
0: جالك سباس محمد هروها ميفانا مدريا تليفوني جقام شلوجي من ريا روجنا مفان ايفا حاج ابراهيم دمات باش بايفا جالك سباس قوت تفلي مبويا
2: دما تجي باشوي ودما هفالي ماني الاستديو حاضر بقلكي باشوي ودما حمو قهداري ارتا باشوي سباس قلكي
0: سرچ عبا ايفا محمد ميفاني ماني استديو يه امي جواتو قوتني خوش جمت الدس بي بكن ذكاء اصطناعي هشي تشيكري اي اي قلك نافن ويهنن تدجيانا خوني روجانا بكارتيني
1: بلي سيدان ما وقتي زانين انو ذكاء اصطناعي بويه بويه جزك جمرة يعني طبعا جيانا خود كارتينم و روجانز كارتينم جي
0: كنجي تولو دسبيك دي قوتب كاربين
1: او بخوانناش دمك دوروهي يعني تقريبا بكي ام بيجن انو زيده تري صالكي كيمتر يعني اسكارمو دوشتر بيجن
0: چوني بيتر او ادوات و آلافين قوتب كارتين او تطبيقات اقريداي بذكاء اصطناعي آتني حري مفضل شي
1: براستي اسكارم داري بشي خوني راكاني اشترتيد باخبم يعني قالك تشتهن وك نفسان ديني سراس كرنا نفسان ديني او جير بيجن تحريرا نصوصا وان او عناوين او قصر رابورا خوت داتين از دربنا وانا بكار دينم يعني از جبر تشتن باش وباقش دينتا
0: سر كيشان تطبيقي بيتر تبكارتينا
1: شات جي بي تي
0: او تنينها
1: از بيتر ويسامال
0: امي بين جمتا ايفا كاتش مربح ساوينا بك الذكاء الاصطناعي دجيانا خوني روجانا بكارتينا جي كان جيدا
2: تمام راستي اكيد حرك مروف ايجو كسي قد نافا كارت بالتطبيق ذكاء اصطناعي بكارتين از بين مسر حياتا خوني روجانا جارنا جي همين جي استفسارات جمدرتك جارنا جي مروف حياتا خوش جيانتك مثلا على سبيل المثال جارنا جي تشتك هي اس كاردك من السروينا مثلا بلي فتراكي تشتك دهندري مالا مدها تخراكر متخص از ناصبكم يعني مثلا جارنا جي تشتن دهندري سعري تخرات بم استفسارات جي دكرن يعني بيوك مرجعك جمر انو ام ليفت قرن بس نا يعني انو حر تشتد هجيانا مدق از ليفت قرن مش برقو شاشتي راستي تشتن جيهن راستن تشتن جيهن نراستن اف حياتا مني ارو جاندي بس از بينم سر حياتا مني دكاري مدد كاري راكاندني دي راسي ام بكارتين بس اما ضمن نطاقي معين شاوة يعني على سبيل المثال رابوركي بي ازي بكار بينم واختاقو از دنق بقرم از دنق يعني كي تقرم اجبو سهولتي ووقتي مقلكي نبي بيكون اسبرت يعني از دنري برنامج ذكاء الاصطناعي ده از دنگ جيرد بيجم واوج مردك كتابي فافتشتي هانيك الي كارب مرق واستفريغ نصوصا بكم ولا وقت ما قالك زيدت الناخوه تبينا بلي بيش صلا دماغو ما كارد كر يعني وقت قالك دريج مرد خوار قفا ما قو تفريغ نصوصا وحرف حرف وكلمه كلمه فافتشكي زحمت بو فاف تطبيقه هانيك راسي بتشكي كاري ما هسان كريج مرم ام بيجي مثلا جارنا جي ترجمات مني فوري حياتا مني روجانا دي جارنا جي ام بوست كي سر مثلا سر انترنت دي بينين اس خوازم ترجمة بيكون ترجمة هندري درناك اس فورا كوبي بيست دكم اس هندري ذكاء اصطناعي اس ترجمة دكم افت اجتهاني كي جمر بتشكي كي نوعا ما عند السهلين بس اما نأنو اعتمادا من صد صدي سر ذكاء اصطناعي جبر قوت نشتر هندري ذكاء الاصطناعي دهنن دائما متداول تشتن هنن يعني اخطاء جديد هنن يعني معلوماتي وين دائما ثابت ضمن قالبك معين فقط دنن جم اعتمادي صد صدي سروينا بكن فالتكرار حياتها حركة سيدوي تيببه فإيمي وقتا قابك واستخدام دكم أس قدر الإمكان صح استعاني بيدكم بس استعاني جم خوشي بيدكم جبوت أسقل لك قهرتنا جيتك ميدي جبوت نصد صدي نفساوي بي
0: إيفا نها تدقوت تدقوها قرتشتك دمالي دخرابي بي يعني عطلك دسياري دي تشيبي مثلا تراسا بري خود دي ذكاء اصطناعي إيجا قيت تشقيسي وقتي خول سروينا دي قدينة دروجي ده
2: مثلا جارنا جيوك مشترقو تشتك دمالي دخرابو بيكون مثلا خاصه مثلا البيجن انه مثلا جن مالك كاري مالد نكار بيبرابه فمثلا از وقتها قفقو الجند از خوازم اعتمادها سر مجانا جي مثلا دحمتيز بكشي محطاز هم جيكي تشكي بصلحين مثلا انا على سبيل المثال ضمني مالا مدد كاري مد مثلا على سبيل المثال غساله خراب وجانا جي صورت جير تشيم ازير تشيم مثلا كاف تشاوز بكار بينم أبا هانيك تباش مثلا مختقبة يعني أسد ضمني مالي دي بيجن نطاقي كاري كجنجو أسكار بكم مثلا فرناخو صورت کی جیر دشینم انو اچاوا بینا بکار بینم درجات حراره تقیسی بی باش بگو في حال مستخدام کر فاب اموری هانه که نوعا ما جمرد سهلی نی تیتر حطاق و از فگرم و از خراب کم فاب آلی کار مر راستی
0: ایفا نهامج محمد جیبری گم در باسی خلاکی بب من جیر جی دوگوت نهال جمل مالی جامه هگر مثلا شتلک دحوشید خراب بب یان جی ولو عشق بب دجید بری خود ذكاء اصطناعی
2: بله
0: محمد إجا كاها قرأ بحسة أف ذكاء اصطناعي بكن يعني حطاني كيجان أصلي كيجان رادي ولو طريقة وأواي كاري وجيانا واني روجانا قهرتي هقرأ بحسة فينا بكن وك خورتكي وك جوانكي
1: براسي ذكاء اصطناعي يعني خبرينا هامقو يعني أو بويدي ذكاء اصطناعي جمروف يعني وقتا درنا تشتكشتر لازم وكانا هفادا ماجي قو تمجبور دبت ليفة دقرأ جبو تناز بکن و او تشتی هانی به کات شوایی ف یعنی شکل عام گرگ خورد یعنی وقتا گو تشکی بخوازه گرگ جبو پیش خستنا خواه بخوازه نم مثلا والا امهرن جبو تشتی خراب ام لی بگرن یا یعنی بحثا تشتن خراب تید بکن او یا نابی یعنی و شکل عام یعنی ودوی
0: مولو بتشكي موتا وإيفاجي بحسا ولو أو إيجابيات وأرينية ذكاء اصطناعي كر هشي تشكري هجر إجا بحسا نييني بك بأوايك نييني بطريقاك سلبي أو سلبيات إذا كاء اصطناعي بيتر تتكيشان آلي ددبين هي
1: براسي أنا أقول الجمع يعني أم دواري أمس دواري راقاني إذكار مشتر بيجم وبشي ديجي مراكار دوراتي دباخوة براسي يعني أنا قلك تشت الفيدر يشهد من وقت فيديوهاتي مثلا زر ذكاء اصطناعي فيديوهات يعني يقولوا نت خدمة عمرة دهنة نت خدمة تجواك دهنة أو دنجن هني دربنا نفسها دنجي تشهدكين وبلادكين أو دنجانا بكون تشكي نباش يعني بلاده به ومديتين وقفان تشتاجي يعني لسر سوشيال ميديا وان فأفتش دانا دبن مشكلاتك مرارة يا هنك وينك وف مثلا هنك شهدكين وبلادكين أفوين يعني قل كي نباشين فهنك هنا يعني أو خلاص خور کردن کار گویان تشتاد شکن و بلع بکن و تشتی نباش دنابش واقعیت بلع بکن. فگرک نود و باعینی ذکا سینای بلاسلاش چه بویش بویک خور سودیجی بگره. بویک تشتک چه لازم بکار بش خورجی درخینه. و
0: ايفا تسلبيات اي ذكاء اصطناعي كيجان علي دي بيتر دي بينو و بنيريناتا حطاني كيجان اصطي ولو بوي اعتمادا خلكي زيدل سروينات شقيسي چه بوي
2: اعتمادا وين الخلكي راستي امكارم بيجن كسيغو يعني خوندفان بن كسيغو زان بخوينو دينن افانا تقريبا امكارم بيجن تقريبا زيد 75% استخدام لكن بعيدا عن اشخاص انه بتكي بعمل منظمن الكي او نكار بن استخدام لكن بس ام بيجن الزاروك حتى عمر كي معين هن باش استخدام لكن ايجو جي فيم لكن بيتر نقنو اسبيجم اوانا فيم ناكر باش برقو مثلا او نظام بيخوين ديني في السافيج نهاني كي بكي بيكون نظام كار بكن حتى اباش خاص ايجو نظام بخوين ديني يعني على سبيل المثال مثلا هنك جي مثلا مارفن ما او هنك هندو اختقافاش مرض بيجي نظام بخوين بيكون ام واتعلمين صار طريقات دنك شوات الدنك بير بيشتغل فافتشتي هاني كيجي ام بهل انه او استخدام لكن ام بين قال انه السلبيات يبدن أولاً إشكالي راك هاندني قل لكي سهل إنو تسولتكي بفبركين يا تفيديوكي بفبركين تسولتكي بطبقين سر سولتكي خاصة أم بيجن جواقاق وأم فيت كاردكن نحر كس جواق جي واعي إنو ذكاء الصناعي بباس سولتة هاتية بكار آنين دن أجسر حادة خوني روجانا بيجن وميسر كاري خوني إيه راك هاندني بيجن أم كاري راك هاندني مثلاً قل لك تشتنن ذي أم وكروج نموان أم ليفاقرن أم ناس بكن أم بحللين أم بين أسورتي هانيكي راستة أم نراستة أم بقر المصادري ويني أساسي برامجن هنقو أم بأكدن أسورتي هانيكي ذكاء اصطناعي أو نا نأنو أم فوراً هن بكار بينن سواء دنو تاخد أو درك دجيقو أم بيت كار بكن فأفتجي هانيكي ذي أم قلكي سبسكني وقلكي هات تداول كرن أف أموريكو السلبي تدبن نقطة آخرين مهمة قل لك ذكاء الصناعي معلوماتي مني شخصي حفظ بكن على سبيل المثال برنامجك هي دنكي دمكار كركو بايلوتي قل لك صفحة محافظ ذكر يعني خلص مجرد متكري دي فورا نافي مدى تاني مثلا حتى أفكاري مثلا بيكون حد جاري أز نفسها برنامج استخدام ذكر فمناص ذكر فورا تسود قول الله بري فتراكي تفر ساولو كر بري فتراكي يعني أف ذكاء اصطناعي مناص ذكر يعني مثلا بيها كراندن بدما بيد قال لك اموري بكون مجي برسيبن هنك دن بين ببرسن بيكون حتى تشتيقو مخ خوستی جه کار بین شرکرین سهل گله کی افتشتی هانی که فتبی ام دوانو قاطی هانی که ده حذر بین گله کی گله کی یعنی حتی آنا زمینان دیجی اشتر بیجم سر جیانا منی روجانا ترد جه هنی مثلا خاصة ام بیجم جن از ترکیز ایوا
0: دنگیتا ایوا هگرد کار بفکر یمیش بر دنگیتا چو کرم بک
2: دنگلو باشن؟
0: اه کرم بک
2: زي بيجن ميناكت حياة مني روجانا بطيبة حياة جنيدة مثلا جار جار ناجي اف زكاء الصناعي كار سورة شاش بكار آنين على سبيل المثال مثلا سوتي كتشكو كوخورت كي بينين بره هفدو هم بيجن مارباتي ما او مجتمعاتي مني شرقي اف ناصناك باف تطبيقاتي هانيك زكاء الصناعي سورة مثلا على سبيل المثال كتشكو كوخورت كي داتين جم هفدو اف ميناكي دي بيجن فلوده که گفته بشه پیش مالبات ات کن مثلا مالبات شاش فیم دیکن بدون وگر اینو قبل که برنامج به اف تطبیق به فجل جل کی تشتک اف ذکاء اصطناعی تلبیاتی و هیچ وی نحیه هانی که حتی هشتی گو مشکل چه من دناف کشتاده دناف مالبات ده فجل کی سلبیاتی و نه هنن ایجابیاتی و هن فلوده که سر هر کسی دمین به چاو و کار بینه
0: راسته ایوا محمد جلگ جارات تجیر داتی نکالم حاکی لسر مبدمه لسر وان او معلوماتي قلت السروينا بحس كريشتر لمحاك باش لسرت داتيني وقال لك تشتن راس جيهن للكيلكاوي يعني او معلومات واقاهيين شاش جيهن ايجا تدبيني جهي باوريي هقر اعتماد السروينا بكت معلومات اشتر لازم وتتشاوى دأكد جي صحتا وان معلوماتا براستي يا شاش السروي برنامجي
1: انا دربنا وقتاقو از ليفة دقرم براستي تشتن بيويس جمر لازم بين چجالی کار هم ده به ولی چجالی دی ده به بس بتایبت عالی کار ده ایش برگل کی محمد تل گل که لیوگرات وگره یعنی نبشت تل شاد جی بی تی یا زکاستی نایی تی وگره یعنی گل که لیوگر هنه سر انترنتی وکی دین سر فیسبوک سر گوگل یا سر تشتن دنجی ده کار الوان وگره انو اف آگاهی راسی یانا اف آگاهی ولو یانا ایم زولو دکم راسی دالی کار خود زولوت کن نه بس از لزکاستی نایی بد کرم
0: ایجاب ازنا تب ایوا و محمد نهاب هفکاری ما و پیامنی رادیو آرتا الباجارین دوری بری خودان جوانان و را پرسین اکتنا واند چه کرن جوان پرسین گلو او زکا استینایی بکار تینن باندو راوی لسر وانا و لسر جیانا وان چاوایی و گلو او دبینن وقت تشتکی ایجابی یان سلبی کام به هفره لگه داری بکن
3: دی هر دنیا پیش که مثلا تکنولوژیا پیتر تطوره جبوی هاوی انا امت کارن بیژن امد عصر تکنولوژیا دن عصر ذکاء اصطناعی بذات یعنی ذکاء اصطناعی بخوا تشتکی ام تقاسی بیژن تشتکی باشه بنی یعنی تشتکی ایجابیه که گلک تشتا مثلا تسهیل دک یعنی بس مقابلی وی او جی تاثیرک خی سلبی هي یعنی انا بشكل عام اش طلاب تقاسی انه ذکاء اصطناعی تشتا جوار تسهلينه ها قاسی تفكير محدود دبه تفكير محدود دبه مرا وقت تشت بوك دبه سري خب تشتعنا عايشينه يعني تشت جير تسهلن مش بوفي هاوي مثلا ذكاء الصناعي بالأخص تشكرنا مثلا صورتها تشكرنا فيديوهاتها يانجي اف مواديق مرا برياوي معلوماتها ناس بك تشتع بحصلين معلومات بين تشت بين برسكي مرا هبجي بك
4: جبو موضوعي اف ذكاء الصناعي بخودي آلي كيد إجاباتي وهي وسلبياتي وهي بس إجا مشكلة سلبياتي وش إيجابياتي بيتره شلو يعني سلبياتي قلت كنا باش بالأخص أف جيلي ما إينو أف جيلي ما إيانكا يعني قلت كيبونا أف ذكاء صناعي استعمال دكن ديجيتال باخو مثلا دطبقينن بكون أو ديجيتال نايه
5: از بازار دیر که تأثیرا ایجابی نحیا تعلیمیا الجمع گلک هی مثلا معلومات که به ازبدم زاری خود سرنامین محیری از سوال دکم جهد جوابش مرورتشین حتی جارنا صورت دگره حلاوی کاملش دارته سلبیاتی وینا اینو بلکی مصداقیا وینا بلکی 90% به 95% باعتبار دلمین اشتر چه معلوماتی ها تب ذکران دن سر حمی مجال انترنت اشترتینه ناف دسته دفع هی راست به و هی نراز بس احتمالا مصداقیا ناز بجن بلکی سر 95% رایجی کورساتی انگلیزی قالك ذكاء صناعي دركتن برنامج دات كافي سر موبايل تيجي سؤال بك نظام التدعلي من الكورسات اشتر بيشتك وتتعلم تتشاوى بيشتغل محادثة
6: إجابات خوا كوقت تبرسنا برسكي كطبي خوشة أزبي قبول دكم بس تشت خوي سلبي جي قالك تشتانا وقتي كو فيديوهات أشيت كان سوتا دوكو هيران يعني قالك تشت خوي سلبي أنا ما عدا بانتشتانو
7: أنا من مدينة الحسكة وأشوف للذكاء الاصطناعي بجوانب إيجابية وجوانب سلبية. مثل الجوانب الإيجابية التعلم والدراسة، والسلبية مثل شخص يعمل حاله دكتور أو مهندس من الذكاء الاصطناعي.
8: فشاري تربيسية ماش فهذا كصناعي يعني في دي كلكي هنا كلك جارجي وكيش دراسات مرتي خوستن مشاريع بحوث فتخلالي سواني ده معلومات كشل جمت حاضر دبن يعني هم وقت جلتكيم دبا وهم جي جهد سرتكيم دبا
9: وكاز خورتك إيش بجاري عمودي يعني ذكاء صناعي يرورو سلاح ذو حدين يعني تكار استفادة جيبكم وتكار تعديش بيبكم يعني أميرو كمجال أميرورو مثلا قازش خور تشكي مثلا بيدي بكم أز صورتك إيش منتج خور بقرم أز بعرضين صورت شلو بيقرتنا مشكلة يجبر ذكاء صناعي كارج مر عيوبه إيش جمر راجع يعني تشتينا لازم راجع تشتينا خوشك جمر خوشك بك دقة تايم جمر خورت بك أما وكيد مثلا يعني كتعداوي مشتر أمانة حاليا مثالك يا متبجي قال لك أمثلة صورتك شبيرك كشارع بقت كاردين سرقل لك تشتا يعني تقول لك تشتنا اخلاقي ونباش يعني جبوله يعني في داوج هي وتعداوج هي.
10: انا كاز وقت دهانم بكاريم دهانه منزليه دارين وشباكنه صناعيه حر دهانه انا وقت ام جاري از كيف محيريده از مثلا صورت كتابين بذكاء صناعي ونقشه از دخوازم وجمر دردخه تاني ام ذكاء صناعي كارتينم تاني جبوه شغل.
0: شخوا أفبو نرينين جوانن درباري مجارة خلقا مدى مججم تدى بردوان بكن إيفا تجي لي قهداري كرما بحثا هن تشتان بري ويناجي كريا إجاها قر أم بحثا فيك يبكن درباري كاري تدى أزباورم تدى كاري جواكا سيفيل جيدة تكاردك أب يعني ذكاء اصطناعي شقيسي آلي كارياتا كريد في واردة
2: راستي أف استطلاع وتيكر قلك يخشمو قلك نيلين مختلف جيدة بوس باس قلك يجبوه أنا سر مجالي كاري راكهاندني بي ولا كاري إيج فاكا سفيل بي تشتن هن مثلا متشابه هندري هفدود مثلا مجالي كاري إيج فاكا سفيل على سبيل المثال مجالنا جي جلساتي ما تشفيد بن أو جلساتي ما بيكون زحمت إنه أسفورا بدو كساد دينم فبيكون أسجيلها صوتي فاتكم بشي أو تسجيلها صوتي أزفتكم أز بذكاء اصطناعي رأز بيكون ويدنجي هانيكي أو أزدنجي خواه أز ذكاء اصطناعي رشينم تو كتابتا نو از بدنك بيرد اشتغلن بيكون او كتابتا يجمر تشيني فالبينك قلك يجمر سفك دك راسي بيكون الزوب زو خلاص دبكم بس بينما وقتا قبان بستيعنا بذكاء الصناعي نكروا بكي بروجا بمردوان بردوان مربكي بس بينما بذكاء الصناعي بكي الساعات كده دوات تاني ازكا بكم دندرينا ده جارنا جي مثلا تحاليل هذا التحاليل مثلا برامج هنا السروانا استخدام بكم احصائياتها مثلا مش در بكم اذن ما جات شنا هندري وينا دخواز مش بوز هندري كاري خد بكار بينم بقول لك امور هنا هندري كاري مد الي متكن بس ديسا از دي بيجم اصد صدي اعتماد السروينا قناكم ثم لانه دائما صياغاك معين الجم وينا هي
0: قالبك
2: قالبك معين باوي امبالغ وبدي حتى التنوينات واني نصب فاصلاتي وانا نقاطي وانا نقاط معين هند دائما تبدا بكسي جو ذكاء اصطناعي دائما كارتين فام دبين انه برافانا انه ذكاء اصطناعي كلي ففورا اختمرت بين ام بكسي يعني كذكاء اصطناعي درخسي فصح از اعتمادي صار ذكاء اصطناعي كنت ندري كاري خده بس اما اثقال بي ذكاء اصطناعي دائما ناهل تغيرات از دخيمه دي مثلا تنويناتي واجار ناجي شاش مثلا جوتن جار ناجي الربط بين الجمل ام جير ديفيجن تندري رابورات درت كيفن دائما فالفيديو كيمز استعاني وانا كم استشنا الجم خج اضافه دكم
0: محمد يعني هجر ام بحثا فيك يمكن وكروش نما فان وكسازين ايراك هاندني تشواد كارنج اي اي في دبكن سوديجي ور بغرن بيك او مصداقيه ويجي وندابه
1: بري يعني هر سازيه كيراك هاندني غرك سيستم وان وسياساني اكار هبي يعني وغرك شجوي الي درنكبن فذكاء اصطناعي او كاداك مساعده تجمرر يعني وخطاقو تبيت تستخدمك جبو تشن هنا بلكي انه اسكارن بيجم ليد غرت نابين تكار ليد غرت تبين يا فردا تكار فرد جالي تدقيق يد تكار تدقيق نحوي وان يعني قال لك تشتهن تكار في دي جيبك لي بس تجشي مساله اعتماد خباب السر وتت او بس ما خو يا لمسا خني اس از يا خو تنهله ويا برنباش
0: ايفا هجرج عالي او درفتي كارج بو جوان عم بحساوي نابكن تبيني ولو باندور لوان كريه بوي وقت درفتك جوان غوسوديجي ور بغرند في عالي ده إيه بعد دنجي متك؟
2: راسي دنجي تقطب ورا برسا خدو برابك
0: باش إيه ما بحسا فيك يتكر ما جوج آلية درفتين كارج بوي جوانان شو قيسي أف ذكاء اصطناعي في دلوان كري هشتي أن دبقى آلي كارجو شخور درفتك كار بمينن يان شاوا خوياي دي ساكت دنجي مناك إيفا؟
2: دنجي تراسي تبرسي دوباره بكي قالك يباش في بالكو دنجي تكاكي تقطع
0: اي تمام مقوت جواليه هقر ام بحثة درفتي كار بكن جبوي جوانان تدبيني يعني اف هشي چي كري ذكاء اصطناعي باندور لفي كي كريه بوي وك الافك الي كار جبوي وان كوش خور كارك كي ببينن
2: راستي أفشي نفس الشيء دائما نسبيش إيجابياتي وهي سلبياتي يعني من ناحية إيجابي قو فرص عمل الشباب درفت بين جراجي أم دريا ذكاء صناعي أم مواقع ناس دكن أم مثلا منصات نجتن جيهبن أم لي بقرن أز بيتر فرص عمل بين ناحية هانيكي مثلا سهولة الوصول جميتشيت كأنو أز بقين منصاتنا وكارتشيك دكن مثلا جراجي مثلا غير يقولوا مثلا مخرجي محتويات بصريه مثلا اعتماد السيرفه التقنيه هانيك ديكن فابشي ايجو مثلا انا امبيشن برنامجي مونتاجي انا برنامجي مونتاجي اي متطور داكتي ذكاء الاصطناعي كتي هندري نادي فقال لك تشتهني سركاري اي كسي تقني ديكار ديك قالك يسهل كليه باب اموري هانيك شي كلك الي كاربن ام كان قال مثلا مدققي اي حقائق الرقمي يجيبك مثلا تقيس وصولها مقياد جاي كساد سختا قوم مسمى وقع التواصل الاجتماعي من بلاف كربن تقيسي كسيجو يعني قال لك امور نهن لفيدك يجمر جد ميزين اف كسيجو مثلا اسكاربم حساباتنا بكم امورنا بكم بس بين احيانا كيج ناحيه ايجابي هن قوبين ام فرص عمل جي زيد لبكن وحتى ام متابعه بكن وام نتائج بيجي بين افيك اج ناحيه سلبي اس بيجم قال لك وظائف ايه تقليدي او ايه مبتدئ ام بيجن افانا كيكي دوار سلبي متاو مثلا كسيجو مدخل البيانات بن كسيجو مثلا مترجمان كسيجو ترجمان خاربك بلكي ايه ذكاء اصطناعي جير كيم كشبرجو ذكاء اصطناعي فرصتك ايش كسيجو نظام
0: ايفا خويا شبكه الجمت نباش محمد كامي بري خو بنت حطاني جو ايفا فيكيري شيرتا تشيج بو جوانن اوي كاسين جو بيتر اعتماد وان سر ذكاء اصطناعي حطاني جو سوديجي بجرن بي جو في اواي هاني بي يعني حطاني في درجه اعتمادي السر بكن
1: براستي يعني انا قالك تشت مرنزان انه تشت هنا دبي مر ليفر جركيك يعني درنا اشخرد بيجم از درم بكم ذكاء اصطناعي دازويم مثلا اشخور في مشروع هاني از خوازم از وكم كاتشمر لازم بكون تشتن هنا انه يعني معلوماتي والجم تنين براسي فازرم از ليفر جرم بكون معلوماتها بشكل كي دقيق ديتا بشكل كي كامل ورغم يقولوا جي تدبينه انه معلومات انا هنك جي نقر او داخوازيتنا فتدي صدرت الجم خو تدعدلين وتدوي تمام هم اوج الي كده الي كاريات ديكي وهم الي خو تجي دويته او لمسات تذهب جوت كار يعني تشيناب تعتمد بشكل كلي سر ذكاء الاصطناعي بك
0: بلي ايفا شيرتا تشيج بو جوان او كسين جو ذكاء اصطناعي بكارتينن يعني دفيكو باوايك يعني سوديجي بجرين وباوايك اولبه شيرتا تشبو انا تشي
2: أزبيجي إنه الذكاء الصناعي فرصتك استثنائي راسي دفيجو أم استثمار بكن بس بذكاء وحتى أم قرارات إنه حذر بسطين ومسؤوليات أخلاقي جي درجة يكدب أم بيجن فرصتك شما لأنه اختصار جو وقت جمارتشيتك أم كارن إنتاج يزيد تردك بكن بأقصر وقت مثلا آفاق النهج مرور فتكن جبوك أم مبدع بكن دي أموري كاري مدت كاري مني راك هاندولي دي بتايبت شما محذر بن جبرقو اعتمادها بشكل دائم ودائما أزبكم صد صديق أف مرجعك شي بيقو أزبقك دمج مساطره فأفتشتي هانيك حقائق تزوريني انتهاك خصوصية شيتك فالفيدك البيجن أخلاقي بشري الفيدك نما أمان الدموينة هاي فدبي حركتي الناس بكم بمتشاوى استخدام بكم
0: إيفا تبيرة آخر تشتقو تلسر تشات جي بي تي بحث السروينات شكري تشي
2: بالضبط ناي بيرامي بس هذا شرمي ناكي بيجي مثلا
0: إيرو بو مثلا
2: إيرو إيلو شو مستخدم كنا إيلو مستخدم لك بس مدو مستخدم كير أز بيجي مثلا وقتاز داكتم سر حياة أخوني روجانا أكار جي بيجي مولاز حياة أخوني روجانا
0: نا أست خوازم ناس بكم آخر تشت قوت السر تشات جي بي تي بحث السر وينات شكر بو تي بيرات بيت شبو
2: راسي وقتا قوا قوت هندري كاري مالي ده كار آني
0: إيه بعدين جيت دي ساتشو محمد برسا مش درجي تبي رأي تبي تأخر تشتسر وينا بحثك شكل سر شات جي بي تي شو؟
1: أنا آخر تيش يعني طبعًا نيرو مشان ودوم مشان.
0: إيرو هنا تجي استعمالك.
1: ميرو استعمالك برين هام مش ترجو طبعًا. تليت بلي دارا ما دارك مني اللي يمونها بو. بلي دارا يولو عشق بويه أزنزام مشكلة ويشي يعني قالك المرة بيجين تبي والله درمان جير لازم أو درمان شيء نزانم. فمويني قرتو مشان ذكاء صناعي فقال لك حلول دانمي وقود فيتو ولو بكي وبراسية أسب بيقا نعبوم
0: تلقور وينا مشيا هنا تهين
1: ناس هنا مشيا بزيهم بطبقينا
0: إذا محمد أزلو تخازن ببرسك حلقي بداوي بكم هجر يعني جوا بي خوستن قو هون قوتنا أخو يان نرينا أخو بهافوك يان بكورتاسي هون بحساوينا بكين بنيرينا تتبينكو أو ذكاء اصطناعي درفتك لازمكو مروفش خور استثمار بكي يانجي وقت حدي وقت أصطنقية كي لازمكو يك هاي ويناجي يجي هبه وچما
1: براسي حردو مرق كارب
0: كرم بك محمد
1: مرق كارب قال حردو بشابك يعني جاليكي ده هم فيداك قو اختايك خور استثمار بك وكارب بيش كاري خل بيش خينه وهم آدي جي انو يك كارجي بيخرا كرنيجي بكي يعني فذكاء اصطناعي بالاساس چه بويه جبو يك خور بي سوده بگره فيده بك يعني نيش بو يك بخرا كرنه بك
0: ايفا تي دورا كي دبن هوا دجمر بيش بك اخر تش تلسر تشات جي بي تي بحث كر بيت چبو نهاج مر بيش بي تدبين ذكاء اصطناعي درفتك يان اصطنقيك
2: راسي درفتك وبس بنفس الوقت جي اصطنقي جي دهندري وينا دهي فبدي انا مجي اني صار زمان ازيسات بيجم بي وعيبون الجنة هبه بمتشاوى استخدام بكين نجبرقو قل لك كس بدون وعي استخدام بكين فكسي قو في ذكاء اصطناعي بكار ديني بوعي كار بينا بالطريقة كي صح لي بكار بينا حتى أساليب

0: بيجمو دائما زي دوباره جيبكم سلبياتي ويناجي هني بس في نظام بالاستخدام بكن
1: إجاه يعني يعني تقيسي دروجة تدي أم بيجن يعني تبكارتيني باندوري لتدكي لكسين در دورة تدكي بري ما تقول يعني بلكي أفكتو خورت يعني بيتر أفي قولو تمني وان بتشوك بكارتين نهات بمين حطاني بوان كسين مظنجي لجيانا خوني روجانة دي ويبكارتيني.
0: أنا راستي إذا كسي قوتمن بتشوك من أبيتر تأثير الوانا كرن جبرقو أف مرحلات معين دهي نضط الباواناتني وعيبون الباواناتني فطريقة وناج استخدامها ويري بلكي جانا جي واد ببقى لي شاشتي دراستي فكسي استخدام ديك مثلا قو كسن إنسان وعيبون لباوانا هبن أو أنا بتذكر بن استخدام بكنش برقو وانا بيكون مثلا تجاربي حياتي واني سابق جموانا هني فأبتشتي هانيكي راستي تأثيرها وينا قلك هي سر حياتها كسيجو ذكاء اصطناعي استخدامكم أزنابج والله بس تشار ساعتها مستخدام كم مثلا روجا مند كشت معين بمرت شيء وبن ننظري كارد مثلا روجا قصدرم كار بكار جم بيخوستن أز كارد كم مثلا روجا قصدرم كار جانا كار مناي خوستن بيكون أز استخدامنا كم حياتها مني رومي جانا جي مثلا أز بيج مختا مالي مثلا أز في دبونا تشكي درخي مع على سبيل المثال أز بيج مشاي كسكس خوزن في دبونا درخينم حتى كسي مثلا أنا مثلا كسي نخوش دمال دبن مثلا بيكون سكري أز استستاري الذكاء الصناعي كم إنه أفتشتي هانيك باش استخدام بكم أو أفتشتي هانيك استخدام لكم باش فأزنابي والله أن بس تشار ساعتها مستخدام لكن بس حطاني طاقة معين هي مستخدام دكن
1: إيفا هفالي مني الكنترول وقت مفضولين دخواز الناس بكن بآخر شيء تبحث كربول سر شات جي بي تي شو بس باورم تقو إيميلك بونا
0: مجال قلت مقو إيميلك بو قلت شتك دولي هبل من البرز من جوابي بدن
1: وانا أسكرن راستي يعني وقت وجي داخو يعني كرن يعني أو ذكاء صناعي بوي بشكي سركد جيانا مني يا روجانة دي يعني روب رو أو هبونا وينازي دا ترجي دبه إجا وكي وقود جي سودي ويني قل برهننو لكي لكاوي أو أصلا جيجي بخورتين يا هري قرنق أو قويك شاوا ناس بكي بكار بينا وك ألافكي بألي كارياوي نابك ويلي بيش خيند كاري ويدي نوك بديلكي بجير يعني لسر تفكيرا وينا يا أفراندنا وينا قل لك سباسج بوي وتفريبونا وروجنا مفان محمد حسن بمربو الستوديو جعامو دي ساعتاتا قل لكي خوشبه
2: سباسج بواجي سباس
1: وميفانا مني دنجي دريا تليفوني من ربو جقام شلو روجنا مفان إيفا حاج إبراهيم قل لك سباس جبو تجي إيفا
0: قل لك سباس بو وجي
1: سباس إيفا ومحمد الفرجي أمدك هيجن داويا خليك أخواني قروش برنامي برافو يا قريداي بجوانان هيفي دارمكم جارة ما بدلي وبو وسود جي قرت ودمك خوجي بمرق دان دبا سباس بو تشكسي حطاني فيكي لي المجهوداري تكر سباس بو يهفكاري من الكنترولي محمد صالح وهيفا عبد القادر السيدان حسين بورمو بخاطري وقت

وحشتيني عدد نجوم السماء وحشتيني عدد كلام الهوى وحشتيني

جانكو ايرو فستانو خفتانو كمبرو كوفي غريب ده درباس بو يگه دارما هاوين ايدي چو خاطر خوستي پايز خورا گهان دي زوستان هيدي هيدي ايدي خود خشكينه دي زحفه بربروجين ماوا ايجا ايرو جي عزماني عامودي هر داگرتي با عوران و تاوج دركتي لي جار جانال پشت وان عوران جي تيفا شارتن ايجا هر ببرانا دسبيكي گلك تفاصيل وزراوي جيانا ماجي هاتنا گهرتن روجين داوينم حاضريه داوينيه زوستانينه ايجا دخلك ايرو دمي قالا قالك مجران بكن جوه دسبك مباري خبدن باجاري قامش لو لقل خانمك دست رنگين كو حمو تشي حاضر كرنا الزفطاني جمونه ومطفخي حاضر دكي قالا قالك تشتان كري سالين دو درج في كاري كري قالك شيرتين خوش ديت ناف ده هيا باشا جي مباري خبدن ريان نجبر كو دما بارانتي دوري وان دران قالك حادث وقضا چت من تايبت دبارانا دسبك و قالك سيارة لسر وان عردان دشمطة دزحلقة وكنابج ايجا شيرت ويتشب امي بريخه بدن صناعه قامش لو بهتمي بزانب حاضري دبيكو تشبكو ام في زفستاني بسلامتي درباس بكن وهرم قال ريان دكنجي امي بحثا تشيروكا خورتك بكن جدر بيسيه لتشل ولاتن جيهاني غيرياي هري داوي وغيرياي دربيسيه تشبيره تشيبو يو تشما برياردكو وغير جيه خاكا بافو كالان بشتيكو غيركه 15 سالان دوام كريم مربمينن خلكا ايرو دغلكي خوشبخت.

0: بلاش دس بيكي ام بريخ بدن باجاري قامش لو جهداري ما اس باورم بريا چند مهان بطبطا من بو بطبطا بو حر دايكه كد مالت بطبط بو كو ايدي مو ندمين ما يقرك ام بلس بكن قرك ام حاضر بكن قلك خلاص بونو قلكنا البردست روجي داويني يات بلا حقياتنا لحقه اجا اف مونات جمالك حيا مالك دغهره چيكرناوي وچيرو كاي بيره لبوان موسمان غريداي خانم ازيره كو جهاتي حموتش چيدكن راستي جنا كوجي قلك جوانشتا حسك بلكي جيلي نهانكي كيم بونا ليين باريت وهارا كوبانيت وهارا عفرينيت تشو تشا جورا وجورا جا افترشو جا اف مخللات جا طيبت ازبيج مرباري تشالي يعني حموم جارين كو تشعف دبينا وجا حسك باريكو تتعام بكي ايجا خانمك هاي الباجاري قامش لو بنافي خولة الاحمد راستي جي باريت شهد كرود فروت لي دفان صالين داويدا تندرستاينا ما تيريكر لي هرج قيسي زحمت بوي تندرستياوي لي جمالا خوجي قطناكي ايجا إيصال تشي كيريج بوي مالي تش تمام بوي تش بردست مايي بحكمكو بيس صال زيدا تربي كاريتك قالك شيرتين خوش دي دنافا فيف هابي بينا داغوتي كون تشاوانتا نيمونا تشيكن لي باراسنا وي بكن حفظا وي بكن كو تعفونات نقرا وتخرانا بكرمكن في هابي بينا قداركن بزماني عربية لقال خانم خولة الأحمد. مستمعي راديو أرتا معي حاليا المدام خولة الأحمد. أهلا وسهلا فيكي معي.
1: أهلا وسهلا بيش.
0: خولة حاليا وقت الموني خريف يعني عم نحضر مشان الشتاء، فخبرني بالبداية شو المونة اللي كنتوا دائما تحضروها يعني بالنسبة للخريف والشتاء؟
1: والله مونة الخريف يعني تبلش من موسم الملوخية، أول شيء ساوي ملوخية بالبداية، بعد الملوخية تجي مونة المحمرة دبس الفليفلة يعني، بعدين دبس البندورة، هذول الشغلات. بعد ما نجهز هذول الشغلات نعمل الفليفلة تيبيس يعني بتوابل، بعد ما نخلصها يعني نستنى شوي لبين ما الطقس يتغير شوي على برودة، نعمل المقدوس، نجيب هالبيتنجان نسلقه بالبداية، نشفه كم يوم لبين ما ينشف منه المي بعد تمليحه، نحشيه بالجوز المحمرة. بعدها تجي يعني نلبس نعناع، هالأمور هاي تيبيس شغلات البهارات. بعدين نستنى شوي لبين ما يجي موسم الزيتون، مربيات العنب، قبل العنب نساوي التين، هذول الشغلات، مربة اليقطين.
0: ما شاء الله يعني عم تحضروا كتير شغلات من الحلو للحامض للحار. شو مشان الطرشكية يعني؟
1: والله نبلش بالبندورة، يعني أحيانا نضغط بندورة لحالها، مية بندورة، صلصة البندورة، أحيانا نحط جواتها بامية حسب يعني طلب الزبون، حسب مستلزمات البيت، فاصوليا خضرة مع بندورة، هذول الشغلات يعني مشان الطرشكية وهالأمور.
0: شو أكثر شغلة تأخذ منك وقت وتعب يعني من كل هالمونة اللي عم تحضريها؟
1: والله أكثر شيء المقدوس المحمرة، هذول الشغلات يعني يستغرقوا معك أسبوع كامل بين ما تخلصينها.
0: مدام خولة كنت أنت تشتغلي سابقا بالمونة وتبيعية، احكي لي شوي عن شغلك.
1: والله من سنتين تقريبا اشتغلت شي سنتين ثلاثة، كنت ابيع على الجيران على الحارة، نشتغل بالملوخية نقطف، والله بيصل تقطيف اليوم 300-400 كيلو ملوخية نقطف نبيع على الجيران مقطفة، نشتغل بدبس الفليفلة نبيعه على الجيران جاهز، باعتبار انت عارفين طبيعة الحارة هنا البيوت مرتفعة، ناس ما تقدر تحمل على بيوتها الشغلات هاي، نشتغل ونجهزها ونبيعها بأسعار تناسب الجميع.
0: حسنا ما اشتغلتي، عندك وضع صحي سلامتك طبعا، احكي لي شوي عن بيتك، في شغلات معينة انت تحرصي كل سنة تسويها وبلاها ما يصير يعني يمر عليك الخريف والشتاء؟
1: أول شيء الله يسلمش، ثاني شيء البيت يعني تعرفي انه طعمة خضرة الصيف تختلف عن طعم خضرة الشتاء، مثل البندورة ما فيش تطبخينها بالشتاء، يعني ميتها تكون قليلة، طعمتها ما تكون مثل طعمة بندورة الصيف، يعني ما نقدر نستغني عنه، صلصات البندورة كضغط البامية كالبيدنجان التيبيس، يعني نحفر هالبيدنجان مشان المحشي، نعمل كوسة، هالنعنع يابس، طعمة خضرة الصيف تظل أفضل من طعمة خضرة الشتاء ومتوفرة وبأسعار أرخص، مو يعني تختلف عن سعر الشتوية، يعني اللي تساوينه بالشتوية بالصيف بأسعار مثلا للمية 200 300 500 تكفيش مونت الشتاء كله، بينما بالشتاء ما توفر هالأسعار هاي، تكون الأسعار غالية.
0: أكيد الخضرة الموجودة بتكون بلاستيكية مو محلية طبيعية. هلأ وقت المقدوس، احكي شوي عن أنواع الباذنجان نفسه، في له أنواع عديدة، أين الأفضل المقدوس؟
1: والله هي له 3-4 انواع، منه الباذنجان الديري الحجم صغير يكون لونه اسود، الباذنجان الالماسي مايل على الحمار، الباذنجان الحمصي لونه ابيض. يعني الافضل والاطيب يطلع الباذنجان الحمصي، يعني بيكون خالي من البزر، طعمته طيبه. وفي ناس يعني حسب ما تفضل الزبونه، حسب ما تفضلين انت بالبيت، يعني ذوق الزبون ايش ما بده نساوي له.
0: طيب مشان نحفظ هالمونه، طبعا الحفظ اساس، والا المونه رح تخرب او تمسك طبقه يعني تصير للكب. فشو هي الخطوات لازم نحن ننتبه عليها حتى تضل المرطبات، سواء كان مثلا البندورة، دبس البندورة، المحمر، او حتى المقدوس، اي شيء منقوع بالزيت كمان تنحافظ عليه؟ شو الخطوات؟
1: اهم خطوة اللي منقوع بالزيت تنشيفه من المي بشكل تام، يعني ما يكون في اثر مي، لانه المي بيسوي عفونة وطعم، يعني يفسد طعمة المقدوس بشكل نهائي، المحمرة تتعفن. هذول اهم الشغلات. المربيات من ضل عند اثر مي فيها زاد تتعفن. هالشغلات لازم تكون ناشفة. الملح، نوعية الملح اهم شيء يكون الملح صخري، ملح اليود ابدا ما يستخدم بالمونة. الزيت يكون غامر هالمقدوس هالمحمرة، لانه الجو المكان الحفظ لازم تكون رطوبة، ما في يكون حرارته معتدلة. هذا اهم الخطوات.
0: اين المونة تحبيها اكثر شيء؟ يعني دائما يعني تفضليها دائما تكون موجودة على السفرة عندك؟
1: والله المقدوس، المخللات، المخللات نسينا نحكي عنها، يعني هذول زاد من أطيب الشغلات اللي نساويها، مخلل الخيار، مخلل الغثة، هذول مخلل الفليفلة، هذول شغلات يعني لازم ضروريات على السفرة. يعني
0: مدام خولة، انت تعلمتي تحضير المونة من أمك من جدتك، وحاليا الجيل الجديد عم تشوفي عم يهتموا بالمونة ولا عم يكتفوا بالشيء الجاهز الموجود بالأسواق والمحلات والماركات؟
1: والله احنا تربينا ببيئة تهتم بالمونة، يعني المونة موجودة عندنا، نزرعها من الأرض، نقطفها، نساويها بالبيت، كل شيء جينا نشوفه قدامنا أهاليتنا تساويه، وتعلمنا نساوي بالبيت، انه بيضل أطيب وأنظف وصحي أكثر من انه تشترينه معلب. والله الجيل الجديد مو زيادة يعني يهتم بالمونة، بس يحب يفضل يكون جاهز، واللي يحب يكون ياخذ مونة ياخذها من حدا مشتغل بيها، يعني اللي ما يحب شغل المعلبات، عارفين المعلب صلاحياته نظافته، ما تحزرين عليها يعني.
0: طيب بنهاية اللقاء هيك نصيحة مهمة لكل مدام بيت او لربة بيت عم تشتغل اليوم على المونة، شو اهم نصيحة لازم دائما هي ظل دائما حلقة بإذنة ما تنساها ابدا؟
1: والله اهم شيء يعني الاعتماد على شغل المونة، النظافة، المعايير. أوصي أنه كل ست بيت تعتمد يعني مونتها ببيتها أحسن أفضل كثير من مونة السوق، يعني أحيانا صحي 100%، يعني السوق كله مواد حافظة ومعامل، يعني أهم شيء قدام عينك تشوفين يعني أمامك شغل إيدش، نظافتك، تنشيف، كل شيء يعني شغل إيدش تظل تفضلينه أرتب وأطيب وأحسن. نصيحة انه كل وحدة تشتغل مونتها، يعني مونت البيت تاخذ معاش فترة 10 أيام تعب، بس ترتاحين الشتوية كلها، اي شيء عند ايدك، ما تحتاجين تروحين على السوق، ما تحتاجين تطلعين على السوبر ماركت، الدكاكين متوفر عندك وبنكهة اطيب وجودة عالية. يعني
0: يعطيك العافية المدام خولة الاحمد، كنت مع اليوم حكينا عن المونة وككل، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، واهلا وسهلا بك.
0: أفبو قهداري ما موند منا كاركيكو حرمو سنبري زفستاني تي حاضر كن إجا هرفارو جان بهنا زفستاني جي زيتر ونو نيستر بويا أفاتي معنيكو ده حر وطفخة كده شركي مزن رو جانا تشيد بمونا زفستاني تي حاضر كرن إجا معمل راسي مطبخت بوكا معملة كي إيسو جالي كي بعد جان جالي كي فاصوليا جالي كي ونجي جمرة بيجن قهداري ما ون تشد كنها ونقهان كي جا مرحلة وخلاص كريه ونيفتشو كريه يا جونش فريقي كو تشتين حاضر ومع علب دكن بامي خبو مريكن وان بزار بن خانم ما دفان روجان ده بتشم الجولة لسيرفي رقمي 0 نه نه 5 حيسدو 6 4 صدو نوتو سسح.

0: البد زوستاني دا بارا هرتشتي هي جهداري ما حتى رينكو امرو جانا لسروان درنوتين باركيوان هي دا حازريان دا هجرتي بيراوة دا حفتيا تشوي مجورة قوتي دنافا بينج روجان لقامش لو قندواري وي دوري باندران چار حادث رودان چار قزاين ترافيكي چيبونش بلي كولي ديركي دوان روجين داوي دا قلا قزا چيبونه البد براني اوانج بر سرعا زيدي اللزا زيدي وتعليمات اجوتنا درستو ساغلم البرچاف نايا گرتن ایجار هر زفستان تی ریشل دبن دیتن زحمت دب روژه ایم جیجی هنه اوان همو مجارن دوی که شوفیر هاجی ها بکو سلامتی اخوه و کسین که لگلوی بجی بپاریزه و بسلامتی بکیجی خواه البت ایجار بهتر می بحثا بی مجاری بکن جی دولابان جی فریمان جی افدوین که داتین تایبت ای زینون گل گازن جی تیکرن بطارینه می بهتر بزانه بن حاضری جی بای زفستانان جی بای شوفیران گرک چبه می بری خواه بدن صناع باجاری قامش لو لگل من ميكانيك احمد عزت دمات خوش ببريز احمد وجالكس باس بو قبل كرنافا خوندني
1: دما واجي خوش بسات شابه اهلا وسهلا
0: جالكس باس بو تا من قد واروج انداوي دا قلا قزارو ددن فجبو بهتر ام هشاري بدن سيرفي مجاري تايب زفستان جي تي ريباران دب يعني غير كم هاجي هبن ايجار دما ام دبيجن سياره اخو حاضر بك عربه اخو حاضر بك بو زفستاني يعني شوفير غيرك هاج تشهبه فحصه شبك دفان روجاندا
1: راست والله زفستانات قزا قالك من دسبيكي اب زفستاني دفي هاي مروج سياري مرو هبه دسبيكي اولي ما نعتجم قدرت هبه تمام ودزانا مرات في ساغلم بن فريم دفي ساغلم بن البراني اف سياري حديث ذكرتنا بري اف جير بجي نظام حسابات الكتروني بري اوت مثلا دنيا قشاب سياره بتربليزه منو الفريم ناخ او خد جلسين تمام ايش فيري ما قالك جيت شنو هما سياره ليزيت بيل فريم اختي بيل فريم كسياره زيبره يعني السيطره انا ما كان سيطره سياره بورد ليزيت
0: دور اخد زيبره
1: قالك زيبره قالك جي هنا يعني ايش فين هنا جهاتي اختي سياره بورد ليزيت تسخونات الفريم او خرازك هذا نظام اسبات الكتروني
0: هذا سياري حديثا
1: سياري حديثا سيارة جهنة مثلاً ABS و بيكون ضوء بيكتي معطل بقوم على تشيناك تشينا بدي أو وقت الشركة شيكريش بوش كي شيكريش بدي أف ABS شغال ب أنا ABS وقت شغال بتبين فريمت ك أو دولابات قسمين ب يعني أو تقسمين ناهل كسيارة تربيس يقول لك جه تشيناكن ودولاب من أنا ال بازار درب دولاب إيه زفستان شكلكن إيه هاوين شكل إيه منا أما أشيل دولاب مصوارتك ومنطقة ما منطقة كزراعي مثلاً ريح حارين سيارات كم صريت بحري سيارة بترول يدر مازوت درجة صري خاصة باران أولي دقيقة هاي مروج مروها حتى باران ودواب شكي عرتش وشتن يعني وريح مش نرين وسرعتش سرعت قلك سرعت كزيادة داجون نما كان سيطرة سر سيارتك
0: والله
1: هي مروج باش تهبه
0: يعني جندي ما وك عفوا باجاري ما وك جندان لو انت اراست او يعني شحاريه بقرج قولي افي بقريريه ما يكون صغلمه هذا حمود بمشكله تقال الدولا باكر باشا شوفير شو از ناس كمالات الجهاني حي دم برف دب جمع دولاب هنا بالزنجيرنكو او سياره راستي سرين نزحلط يعني نشمطه لاما او دولاب هافين وزفستان بمره تمام دك وشوفير تشوا ناس بالدولاب وي تغيير جير لازم يجد كار زفستان بيره بردوام بك
1: ماشفير دولاب خود نرزانه درجم دولاب چیا دولاب خود نرن دولاب هانی پرد مشیان جانج دولاب جه خورد متفتلن بوار بيد مشل چینا بد بيد دولاب زفستان جالبه ده کس چیکناک اما هاوین زفستان نفسه دولاب نا دولاب چله نه قعرده دگرن اوی برفه ایک زنجیره او ریه گناریه گبر گلک تیز زنجیر کش بو نا پاتخ اما سری عام تنکار زنجیر کم مشل سیراب وار نامش یعنی زنجیر کی سرعت ده پازای بش بو نا پاتخ اما دولاب زفستان بخهن ولماذا افضل زينو دركتنا انا سيران جهن وكاله ضو زينو مرو عازناك بس افضل زينو ايك داتين اين
0: او قالت ضو زينو عندك كورنجي بس بيه
1: انا سيران جهن ضو زينو وكاله وكاله شركه بري حسابي خكري شفيني بيشاي عازنا بجي بس افزي اي زينو دي خرطن يك والله هي كي كوردكم كوردك
0: اباش بنظر داتينن
1: نا والله شبوك خورت بكم بيشا خولو كيلومتر قال بيشا خو بنار بيشا هيك نجبو منظري شبو ري بيشا وبتك ودو دا ضوي زينو د تشلادك باران تي بيشا خو نابينا انا ضوي وكاله اي صور بيترمرو بيشا خو بينا د باران د دنيا ضباب مش evi sor bitirmiyor ev vakali hani ana seyran evi kevin hani davayı sorun bitirmiyor peşe hadi barani vanat. Abdavi.
0: Rasta.
1: U da dabab ede seyran ana hani reyt beri tarayı ditmulu hatta ispiha bun ezer habun ne?
0: Kıyadı
1: reyt istiradi.
0: Rasta.
1: Af seyri hadis erketine او نظام تي دي دما تري برده اشتد اشين بي تري برده تخطا خو برده
0: اري تشتر شفري ريدر كتي راسته
1: الفيدا تنن افري ولو زر وخط زر وانا تنن والله بالي هم انا استرادا سوري بالي بس انا المنطقه ما لهم انا ادري او جي باش والضباب التري خو بقدر تاخذ التري برده ده دوب تربيت كيف طبعا صاير حديث ثاني كيفن اي كيف نفس الشيء ولو تتنب
0: بالي
1: اي ابج رات قشت لنا بس هو سيارة اكثر يا قندر كيف دولاب يقش حريته درك تدي درك سري او حرق ايش هات سري باران بيت بوك صابوني مثلا كميون رمله باردكن اخي باردكن تدي سري بوار رجيه صارجه بترول اي مازوت نفس الشيء تدي بترول سري رجيه اي بقش دبي مشكله سري اما شكل اي هاي تشلنا وبارانا اولي قلت بارانا اولي قلت بهاي الشفير قلت جاب بكور بري دخان مازوت حريد بوك صابوني جارك دو تشوشتن باج دبهنكي وسرعت سرعت جي شي مهم ترى دمشن وريه من ايه باسرعة تان
0: راست والله سديجي در باس دكين بري زحمت سد كيم انا اهري كيم سد
1: صد بي منامه شو صد
0: اي متشافه مل عداد كيف دقيه سد سد خدام سد لخزين قربانه وكيم بك اتخام سلامتي نيف ساعتك من زيته بس بلا ازيك برشا بقيه مالي تقال بطاريه جي نكرمانه بطاريه جي زستاين دد بمشكله جاري بيت خم بيت خم بينا كيفه
1: البطارية وانا ايش ولا انا صباها ام اي حواسي صريت البطارية صباها ابدي صباها دبي تشلات دبي تحماية خوف احصل كن سياري قرم دك تحماية بريد بشون تاني قال لك جهن دبي سياري من اما يلو دوها تبان دو سياري من اشو ملوان رين تحماية واش او طيبو دبي تشلات تحماية خوف شكن بطارية واد بي سغلم من دينا مواقع شك داقر افقش مشاكلة تشلان صباها صباها ناشغلن مثلا جهن مطوري واتعبان صباها ناشغلن تعبان الصباح دبي ولا ناشور إيه ناشور مطوري تتعبان هافيني نوقف فستاني
0: إذا تغيير شيء لازم
1: بطاري في مرو فحسك بالتحماية خو مرو فحسك زيت عمرو زيت هافيني وزفستاني نوقف زيت عزفستاني
0: زيت عزفستاني
1: تيف تلدبه دبي هافيني قرم تشلو بتشغل أما زفستاني في زيت هاي تنقب زيت عزفستاني دفصري حديث بي بينسيب مثلا هافيني ده تشلتخني مشكلتني أما زبستانه دي بي ان سي بزيت از دي تنق بو كارب بشغل او سياره و وقت تشغلين جبي كيماني 10 دقه مثلا او سياره شغال بمين حط انك حراره اخراك قرب مش هنا جهان المرج تخوت مش
0: يعني
1: اجوت جهان جهان سياره خم قاتني حط حراره رانا بنامش
0: والله هنا كان سياره وان وكبوك الجمار هنا كان هو شوفيرتي وان بش درقسيوني يعني ديار شوفيرينا تي درقسيوني
1: اما المرج تخوت مش انت بماخرين ما تاخري تهر كل تجبر هذا الشامي فرقه ساعات كي
0: باشا بريز احمد هاجر هات وخدينا كسهارات الشمطي لسري وتدي دوان دقان ده بيتر انسان لبك نظن وتشوا تحكمي بي بك فتصرف سليم تشي هاجر سهارات حديث ب يا جنا اي حديث ب يعني وكيف بكو سري دمشن دبيكو تشبك شفير
1: افتر بيج اي حديث او اختيت بالفريمنك او هيدي هيدي خد جالسين واي كم يجي حطاش مرو بي مرو بالفريمنك بالفريمنك بيتر سياره الهفسي دفي هاي مر وسيارات أوتوماتيك بس إيه غيار قش فير جهاتي بس الغيارة كارب سكينة بيجي بيرتريك. إيش بو سيارة بيرناليز إيه جا مشكلة لحظات تلبك الشفير.
0: أري والله. دوان ده قان ده تلزان تشبك راستا داوي تشت أسبرس بك مهجر أمبينج شيرتان بيجن يعني وكنا بيجن خلاصة كو أمبيجن شوفير الأفان تشتان بكن برشاف بقرن بري كو بارانا كجورورو رسمي در باسي زبستاني ببن فتبي تشبي يعني جرك هاجي هبن
1: افش بو باران مانا انا مگو دوی فریم مرو هر چار دوی مضبوط به نظام کلی فریما دوزان مرو دوی دوزان جی سغلم به مثلا انک جی دوزان و تعبان سره تدی سره بوار نیست دوز فریم یک دوزان دو دولاب سی اف ایز افستانت بگو کل کی های مرو جو هاد و بلور پیشی بلور پیشی آنجی انک جی بلور آبا ما کل سناف دهیم هماش آب بردم مساحة بلور قريد به أختي طوت كيف تعمله مرو نما بيش أخذ بخط جامع بيشي يكجي أف جامع بيشي مهمة
0: أو مساحة جي
1: مساحة جي أهم أنا أنا درماني إيه مساحة درماني آبه هي مساحة جبو أو جبوك مساحة قرينك بلور قرينك أو درماني واحد إيه كاستعمالنا كمساحة ما شو مساحة بصورتكن إما أنا أختي مسحين أو بلور خراد بختيك بشف ضوت كيف تشعبي مروت كيف بلوري مروت بشاخون هاد اف اي اساسي ندش لده مساحنه بلورن دوزاني مروي دولابن فريمن في هاي مروج ابي اس مروت في مزبوط وكان يضوي ابي اس بكت تجير الصناعات ابي اس خبص الحين اسقاله باص يعني حديثك كمان ابي اس رواتنا
0: ماله.
1: بس

0: دبجه از جهانی حمو گرام لی مو وقت ندی و هر مجی قالا ریاد کر لی وی جاری می دور هرنگو داری من ننیزیک گلک جاران و خونا گلکان یعنی بلکی اجید نواوان دلی او قصی دور نائی من گلک از دخوازن جی ولات خواه جی باجاری خواه جی گنده خواه در کفین دنیای ببینن اف دنیای فره ایجار گلک دوران دگرن گلک چاندان نازدکن خلکی نازدکن چیروکین جیواز جبکو اف عردا فره گلک سانا و خودت حوینه جی فراندنه تا ولاتکی بو ولاتکی و جی نودیتنه میوان من یه ای روژی چیروکاوی وکاوی لی داوی آوی جدایه میوان من حسان خضر جدربیسیه یه خورتکه لی اوا چارده سالان و جدربیسیه درکت بو لگلک دوران گریای چل ولاتی زیده تری چل ولاتی جی بلکی گراخو کریه لی داوی دا بریار دایی کو وگراوی داری دربیسیه تورین جواکی رو پلک خو وکریه و تفاصیل جانا دربیسیه لوی داری هر تشتی کچه دو بجی تا کز زیرانی راستی جی فوکس دکلی سر دو صورینه و بلاف دکا چو پیره چه بو چو ما پشتی چارده سالان وگریا چل ولات درباز کر قی اف ولاتی کچلی درباز کر نبدلوی بو نکارلی کلوان بمینه میوانی من نهاب مرا حاضر می بتروان مجارانجی بزانه بن حسان دمات خوش با و جمر با ایرو دربیسی چاوایه
1: دمات جی خوش با دربیسی رو گلی کی خوش هوا باران بو تا دیدست بی که عرض شلن بها و رنگه پاییز خوشه
0: اره
1: شخوا حکی هاوین گرما هاوینش خلاص بو پشت پاییز هنکا خواهانی سرمه
0: راسته اما اولو یه هر چار دمسال ویدره های تو هاوینیت بین پاییز زوستان و بوهاره یعنی جه وقت یعنی نکو وکوالات جیهانی ایجا بهتر هگرم قلا ولات جیهانی دکن حسانش کنگی بتا دست به سفره کریه نوابان ولاتان و او بچه آرمانجی هدفاتی جو چو بکراسی ججور درکوه و تو هر دروه
1: ولا استر بیم یعنی ابو هی 14 سال از درکتم از روزاوا شو از دلیسی چیبم ل چرگا باز درکتم علی باکوری کوردستانی پشتی وس شو مالی ترکی شو از مجبور من درکم بالی اروپا اش بو شو از بو مستقبل کی چتر و هدی هدی گرام جوید د سپیکرشت یعنی
0: تحز ذكر يعني بقارج بلده هواياته بقر وسفر؟
1: ولا قر بلكي نهو يا مابو تشوكو تبيني يعني أف خورتي مي إيرو الويدا بيكي بكي قر تشقوا خونك جوان ربجي تشاوا بكي نايب عارمانج إجبر ولا يعني بلكي دسبيكي لنا خونك جمر ربو خون بو براسي بس سوا خونام براسيات تقولو قلت كيف خوش مش بوي بس دسبيكي لن خونك بو من تجاري موك ادمانجك ندي براسي لي خطا مرو بخوازي خون قال لك نيزيك نود براسي
0: هل بات لي تشال ولاتي غراندن خونا قال لك وتبيك اني تشال ولات جينك مرقمك قال لك مزنه بجم بيت تشكو داري كي جا ولات بالا تهري زيدك شان تلوان جمان تشديتي يعني تشتكو له زيدا غريب وبالكيش بو نوا كي ما بو كي جا ولاتي بو
1: ولا مثلا استوم كيدا انا ام تي بو قلتي بال بالام كشاند مثلا تشينه بو شو ادم تشين دروي ولاتي دنيا كشي ولو جداي نذا سيستم كون باشقي حيا جوجلون باشقي تدين بيسان ذات باشقي نذا محاتا ولو جيانون وك روبوت ادي ولو بتك بي واتبو ولو بتك غنيم روبوت نذا
0: كار كار 24 ساعات ونال حق هجمارة كزيدة يجي نظام زيدة ريتشان مليار نجي جي طنق أزدبينم
1: شخوا أما دي ساجي يوغو يعني تشتيغو بيرانيين وملويدة شكرن تجاري منائي فيكن ولو ينجي جدابون يعني إنساني ويدة جاري شخوا وك روبوتا من قلكي جي قلكي باشمون ولو إنسانكي ولو وك ما غريب دي ديتن ولو قلكي دهاتن تشتاري يعني جاركي يك بسكويت تام مثلا گفت گلی که اولوچ باش اولوچ میگفت گلی که باش اوج نیزانی بی نیسانه سر تلفن نیسان دوچه تدی بدنج ورگراند کرب با عربی یا با انگلیسی میشه نوی نیسان دو ولی
0: حسن جبلی سینیت چی کدیره؟
1: ج ملیل سینین جالی آسیا تبلیج وکی دن ولاتین جانی
0: گشتی یعنی تو چی کدیره ولاتی کتلهگر کی اروپا
1: والا اروپا بتوایی گریانه از چند ولایت نج میکنن شو اروپا گل کی یعنی ولایتی که خوشت هست سینور تیتر نو ویزا جه نلازمه و هندري اوروبا ولاتك ولاتك جريامه از تشتيجي دركتما علي دولتين عربه او دولتين خليج الوان درنا جريام اردن ب سعوديه بخ قطر ب اماراته جوجيدي جي از دركتما علي اسيا تايلاند فيتنام الصين والهندري اوروبا جي يعني سي ولاتك هي قال لك بشوكه أما ما بيسي بنيف ساعتي خلاص نيف ساعة بتشل بينج دقيقة جايبين ليشنستاين ليشنستاين ولاتك بعد ولاتك جالك يبشوك وميرك للجميع يعني حياك وتب يعني ببكى كاريخة تكاروي ميري بينجي وتشتغل الجمان بشك جداية أف خماغ والمرسة الباسبورت تقرين كار هر سوبر ماركت كي والويدة مرو أو ختمال مال سر باسبورت شيء
0: راستي ولا ولاتي الجهاني قالك غريب تشتين غريب هنا جوداي منا اللي بنا رأري قر خوش اللي تقالك تشتاجي دبينا جابلا أزواجي بشترى بهجم تتشتكي دي ولا مشتركنا برا كردان وخلكين ديتر وكمان تشبهن ما دعادتك يخودا دترزك يخودا يعني ولا برا تكشان دربيسي آني بيراتلو
1: ولا أموجم متشرب إنسان يعني مروف شو قاعد دوري هبنت حقه جنازيك يعني تشكي بلكي تشكي تشني قد هاد بيران مثلا أو جرما ولا جرما مالباتية يعني صحابي يعني جرما واني مالباتية تاني تشني تين بيران مروق ولا مروبي أمج إنسان أم شو قاعد جدانجي ليساجي أو تشني بتشوك دهلقو مرو قال لك بشبه هذا يعني مثلا گر حوالتیا وان به یعنی دلیوان سر جیرانی وان به او چنی ولو چخوا دورن حقا ولو دهل مرو ناز بکن و انسان مرو گلک نیزی کن هده
0: باش حسان پشتی افصال دو دریج و اف تجربه گرال زیده تری چل والاتی و تا چل زی خوا زیده کر یعنی اف گر چش تبر و چه داتل آلیه کدی
1: ولا تشج مبر بلكي بشك دمج مبر وقت يعني وقت مبر وكدن كان صار بلكي مبر نعم وكدن تشتاقو مج أب سفر أب كوشبريا خبرية قال لك تشنين بوزيتيف باشن يعني هش قاز الولاد نبنرم بتشافك دين شو كي جانا الولاد كي نريام بتشافك ليه نريام وختاز كتم هندريبي ولاتي من الإنساني من المرويد من بيرم داون بوان دان سند أنا أو بيرانين قوم بشتي قوم بوان دان يتسندية هشتي قو أو يعني أو نرينام سربي ولاتي تام بيقو بيقو هرتن يعني شخوات الوينيا الفيديو بقرأ دي الناب وقو اختات مرويوان بخواه ببايفة يعني خجا وقو اشتروا يعني مرو اجدروا تشتيقو خوانه تنو گو خطا مرو نزید
0: اره ها پیشی ما بره گوت ندیدن و گوت نابا وک هفدو و لی آخوش دو تجربه آتا دا پشتین سال دو دریج تو دیسا وگریا هره ما خوفت وگریا والات طایبت در بیسیه و اجمرا بیش وگرا تا چاوها بو خلق تا ناس کر توان ناس کر کسی که بری تا ناس دکر یا جی جو وکی غریب و حلکو تو اقلم بو
1: والات شک بلکی یعنی هیا هری زحمت ابو ناس کرنا خلق اجمرا یا جی گو خلکی گو مناز کن سلاوان مت کن جالا مت گو افکی مثلا یا جی خدا مسلاو خلکی تگ گو بیا کی جی سلاوان مت دیسا جی خلک گل کی ناز کن انسانی ولو تدی بازار مت در بیسی گل کی چو که ایگو نهت کی وی یا جی زود در کتی خونی یا خدا زود کی به خاطر بیا کی هاتی مثلا جی نما تدی مز گل کی چو مز در کی تمام از ذات می مز گل کی مخو هرتی جی تا سلاوان ناز ناس ناد کم ایمان گلک تین خوش تین بیران از نایم بیران جا در رمس لاور ناد کم خوب ناس کرن دنن دو بیر تیر مثلا جا بی پچک گر براش گلکی ولو منت خوشات یعنی خوش ند هاد براستی پچک زحمت بو اما هیدی هیدی مرو در دراخو آواد که دیسا مرو انسانی نه ناد که یا حوال نکمتر دیسا اف شکا خو ودګنې علاقاتي خو دي سا خورتر دي کو ودګرینې اما شک زحمت بو براستي
0: زحمت بو اری اتزانم جبر ته چن سال دور د کبول جایت 14 ساله خوشی دربیسی چی هینا وکروجن بری یعنی پاراستنا چاند کلتورا بری ته درباس بر دکان کی تسلاوات ک مرحبا اپو کرم ک درباس به چاد د نتا قهوه د نتا صحبت و دبه خوشی بری هي راستي تجي اوان خوشی بری تیرو ک تورن جوا کیل سر تواصل اجتماعي سوشل میډیا تحمو توثیق دک او تبلاف که بیش از مر بحثا وی بکه تا چه مابطایبت بری خدا وی و مجوارین هری زیده تو حس دکه توثیق بکه و چه به حسان
1: شو أخطأ من درب أنا عم يعني تشتري ورق قال لك بما يعني ولو قال لك الناس كده ليه مرونه ووأخطأ ومرون نابين أنا أخطأ شو هذا هاتم هذا أز تشتري ولو بجرمائي الناس دبينم تخازم أز وقت أنا يجو ندي تنجي يعني يجو تشتري جو أول أوروبا ناس ناسكم تشكي ماسيونا مثلا
0: تشتري جو حسرت ما يدد ليوان دمانة
1: راست وقت مثلا نانك يجي نانك جنب مره هر جياج نانك تنوري بي او سد سال كدمين بلكي او نان نبين الاوروباي او تبين جي نب نفسا تعماق ومرو الولادي خوب خوب يعني جي قال مربي خوب خوب مال وطا خوب خوب يعني ماستي بز بمثلا ماستي بز التجاري من الاوروبا شيني عزي بنيري مي بي بنيري مي شور بي يعني جي سياننا مي حريش خانيا ربي يا تشيك مامي دانوكا ربي
0: تجي قالها تشتي هاري خوش دوكا ها تشتي كو ايرو يعني ايه الهندور دي حسرت اوانتني ايه دربا قربان
1: هاري والا شخوا مجيكي ديت مثلا تشكي ورا تشيت كرم ماز جيكي نزيد مو مدقوا فرصتا من اجبول يعني يوم بقرا
0: بلي تشي قيسي جرينجا افتشت ورن توسيق كرن البكو تدقلك والاتي جيهاني تجهرية تشاندين جوداديت كو افتشت نمرج بلكو روج بروش كيم دبا هاجر تشيكرنا بانير با هاجر تشيكرنا ناني تنورو سيلي با هاجر سيناندنا افخانيين اخين بن افانا حمو كيم دبا روج بروش تشي قيسي جرينجا افانا توسيق بكن حسان
1: شو ادريم هاري جرينت مثلا دبج فيديو او غريبر ده افت اختار افت استاذ دوغت دوت اقوا از دوسقين ما بلي خلك دم افت ستيج هدي نما وندا دم يعني انا بري بوغان تشيكنا دانو كا بلكي جناف سد مالي بلكي مالك يا دم على شيتك او تران شويه شي حاضر دركتني اما اختار ام بلا بكن بلكي هندريم دبمينه وام بيتر بتستيقل يعني دستيقل سر بهن مش بون دانت مش بون يعني شو تكاب برشاز شاندا كردية وقام أم زمانه خوخد الناس كرين وام شاندا خوخد الناس كرين
0: راست نهال دربسية تل دربسية بمين ايدي
1: اري راست
0: اها تش ما بريار داوي برياري داوي برسف
1: ولا برس بريارك زحمت بو وقو اشترق وتقو اف سفر تشتبر اف سفر استقرار مش مبرز نما يعني سبرام نما الجياتي ولو شقوا ديرن از نما جين يعني جين نما تيرامتكن وكو اختار بدغن دربيسي اف هسيغو تيمن يعني وجه بالانجليزي من هوم فيلينج يعني تجاري او هوم فيلينج من تب جاري دنيا نديت انه شقوا التدريب خو النرويج ما
0: أري.
1: أم تجاري أف أفينك ندعب يعني هف أحس ندهات.
0: هستا كوت المالي تفجري يا مالا خو جيه هو جي واري خو.
1: آه. وبسك جيقولوا خطا بشك ما دش كنانت يعني أدين بس يقولك خلكين درجتنا بوانجي أو خو وبين أصلكن. بس أشتاد بيت شكوية. أنا مثلاً سب مثالاً بين تبيع أجدر بيسيم أما يكي غريبة تدريري بس يعني بابو كالي تشكونه مثلاً خواني مرو نجدر بيسيب يا مرو نجع عمودين جو وقتاً برسي باجار ديكج مرو تبيع يعني تباجار كيلوش مثلاً نروش باجاري مزين الأوصلو تدري يعني مش أوصلو دريري نا بس أصلي تشكره أف برس بشك مرو ديشيني براسي مرو نازكي يعني تشخواس چانداوان نازكي تشخواه قبك وكوان تشخواه نزيكي وان ب ت يعني
0: سر
1: تنايوان شو أوج تناكنا واخد
0: بلى والله حسان
1: ولا أنا أختار بتجين بيدا أنا بتجين بيدا جمبي بتشكوي جمبي بسيب كتير كيفان كيفان يعني زناز كم برسك دناي خلاص برس تشكوي أزر بسيم بس
0: يا أخي أزر بسيم مو أز قاباري مو تأخد بيجي دايك وبابو كالكي خد بيجي منا تقيس مريه دور بتشافي مروح حردم الريا وجري لجند مية الجيكم لي مظنبون إجا بلكي ولاتي مزه دولو دالي بيشكتنا وكولاتي خالكي والله برد لي مجالك الشيرينة دس تصاغ بفجرات بيروز به في دارم راسي تشتكو تلور قرتي تلور بلا بك سودك جي بقرم جالك سباس بوتا حسان تشل ولاتي قرياي اللي هري داوي وجريايا دربيسية خصان خضربو قه داري ما وميفاني مني إيروبو يا سركفتني بوتا وبو حمو في دس بيكرنا كتا يانو
1: سر شعبا

عدو ليد قولو لو درمشو من اتمالك يبوشي زافي قراني روجه تنافي اذا بلا كني كيميا بربالك حسبابي بدو مالي بقنا كونك رشي عربي ميكوتك جداري دار بنابي وكونك

قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برينبون فرامن جوه دوريه أزهاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

زي بلي انت ديبا يا زيات يك بلي با برا برا بدلي خواه من كاري با أبيناتا جدل بلي با أبيناتا

ما بعد واسبي قوري مول مجنون مولين وباكري باهو اي ذهب قند ما وشاي وردا قيد يا لو نا چو دا دني دي بختم دلا يا مدا سال زمان كرابونا بي تو سوز نو ارتا ما هر دان ما دلا دي ما بعد واسبي قوري واز نو تا شي تا گايز كي ما بي تور نه قام قادو نه لنا افسر اي دلا دي ويو

قوم لي بوستانه چون يا بوستانه غازم شهو او محبت وازي گوريم لي بوستانه چون يا بوستاني زم شهو او وقت مي دلان يا مدا سال زمان خرابونه وقت ما هر داچه وقت كي رشم وارد نادي محبت وازي گوريم وازي نادي

0: بوستان که چند یا بوستان ما خیار او نوبت باز بگوریم بوستان که چند یا بوستان ما خیار او دامن وابدان آب جد کانینگ هر زن را او وقتی می دلال یا منا سال زماخه را بونه باگل را بیم تو تشنه دفت سلوهشی نما دلالی نوبت باز بگوریم و زناب تشی تا گاز کم تورنی و اقام قدوم دناف سرا دلالی
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي